0: بدس بيكا روجا كانود نافا أراميس بهدا سبها وبخير با روش باش قهداري ما لسر بيلا نوتونه نقطة بينج لسر اف امي إيرو شمية سري حفتية يون البرنامج دس بيكا روجي لسر بيلا راديو يا أرطا قهدار دكن أز دورينو هفكارا من دل دادي بورا بيشكش بكنو هفكاري ما لسر كنترولي محمد صالح جي ويبقرزة كسراني الخوش بمرابة سبها تبخير بادي دل دا
1: سبها تبخير دورين سبها مو قهدارين أرطا بخير وخشيبة.

0: نجرك كدن سلاف قهدارين أرتها بفيدا سبيكا حفتيك وحفتيك نو يا هيفي دي كن روجي وتفدي نو بن درفتي نو لبيش ياو بتضع بن شخوا إيروج أم دحيج دي تموزي دنا دوري روج بروج تموزي بداوي دبالي قرماما حازرة جنها حطاني دوه مولود حسما مدقو عمري قرمي دو مهماي شبر الفان صالين إيه داوي دا مدبينين حطاني نيفي أيلولي جي قوهين قرما بمرة حازرة وقرما كله زيدا جي إيرو بلاين قرما هي هنا كي ودا كمان ليش سبو بيفا دي ساولو بلندبونا كتير تشي دبا زيدي چلو يكي با دو دوابا خلاص تزاني قرماك حري زيدا يا إجام دو دمصالة هافيني دانا حر دمصالك جي تنارتشتن هنا قرك مرا قريداي ويبا هشيارين هنا قرك بتايبت قلك خلق دو زانبن نخاصم أو كسي قو ترنبيلي وان هنا سياري وان هنا دوه قرمي دي قرك باراستنا خوشي بكنو يا ترنبيل أخوة تنزاني قو قدما أو ترنبيل خدينك تشتك بي بي بساعات عن لبر وكيبة تعديل غير خوشي
1: إجا بلاي قرما هي نتني سر أسطى سوريا بجن دفري تاني زي دابو يراسي جي حيا أوروبا جوي صالي قلك إيش جي قرما هي بلن بوي جمان سي وشاشة سي وحتى هوار هوار هوان إجا إما تشالي در بازك بلكي بارو بيراجي جيها بينجي عن طيبة كارز بحسا عراقي بكم وهريما كردستاني و وكتش يعني زمان قلك جاران بويري شوطان دني مدوي دما داويدة بهستينة طيبة لباجاري قامش لو تسي چار سيارة شوطين إجا قهداري ما هاجي سياري خوها بمتابة دما كبلاي قرما هي بلند ب تشتينكو بطاقن ياجي بفجرن بلا تيدا نبا طيبة هكرت قالا جاق ماخ بكم ياجي أف عطرو بارفوم ديودوران نافا ساري دهب بهتر مترسيا كو سعرة بشوطة جي زيداتك

0: نزو بلند ابراهيم تحقي ويل خلكي هي خدان خيزان ومال بات وتبي ازنا زوجم يجاب خدي قال لك تشعفريب وان كوم اسما ايصال باش ببو دعوه داس بي بكل الهبيه موسمه انا ما عندل ده ج ما هيك بيترجي روجانه روجانه دعوه خلق قمقمتي اجا قام شتود دعوته كتيترها بوها نجبر زابايا ابو جبر اسيرا ابو قال لك خوش بتلدا
1: قال لك كيف عم تبدا هات بوينو تشا يقولوا بلعبوا وان وينين وان بشتيها حفظ صالان جو يدورموني كسي نما يقين ذكر يعني براستي كيف عم تبدا هات دعوه لروج افا بتواهي جيبو ل دعوته ما جبري مهكي دس بكرنا دورين جبرتشي جبرقو خلاص دلي خلكي جديده يا موسمو هي باش إيصال يعني حطار عدية كيتبج بربية كي ضوطة دس فكرية
0: جا خودت ليوحة مواقش وشاط بك جهداري ما

0: ام فاكر المجارة خو يقرميق و بيتر ما بحسا ترمبيه لا ذكر تميق و ترمبيه بساعة عبسة كنش برقو جامي وي كرتينا دورين او حرارة عد هندري السياري دا قل كي بلند ببا دبا دبا اضعاف او حرارة و بلينجر ما هي يي دربة و او جوي خارجي افايا دهيلا قو چد هندري وي دبا راستي ضغطة كيبي قو او دهيلا تقين چي ببا يانجنفش كيبا اقر بيك هبا
1: اش بلو بي قهداري ما قلك جاران مروف زارو که خودت ده دهله هگر و بچن چتکی بکرن بلس پنج دقیقه بعد ده دقیقه ماینا دهندر عربیت دوی گرمیده و هگر جام جهات بگرتن مترسی که زیاد لسر خرقاندنی تپک آنین دبکو ابویر یعنی الحمد لله حالا هال جمعه چین نبویه دل جلگ دوورین جهان گیای قناغ کی کوزاروک سر هیچ خوشی هرن اما الجمعه حیوان انتنه لی حیوان جد نواز داید به نگر کوچک پسی کیوان هب دیگه مرحله کو او حیوان جان خوش دست بده
0: حتی نی زاروک جیل دوورام بر یادم که سلیمانی زاروک كيج انا خوش دستاج برغودي وباف اون هندري سياريده بساعات عن جبير كربون اري افا قلت تجبير جيبك يان يعني او بخ او ده قناد با جارك تجبير جيبك طيبات او كالكي زاروك دلال يتكن تشهرن تشمشواري وزاروك بخر بن سياريخن اجام جبير كرنجي بربويا تحسي ولو نما وقت دمين اي در باس بويه افايا قالك يدفي هاي مرجي هبه ومرو دزانه با يعني مرو بيار انا بتشيتر
1: مرو بشتخو جاري بنر دما كمرو عربي داك كيف ما تشتكي البيخو هيشتيه يانا اجا زاروك خبيرنا كس قربانا تشعبي وابم

0: اجا دوري السيارات دي قال لك جاي فانستران عن فيخن ويخش بير بكن قال لك تشتي خوش ويد هندري يد بهلين قال لك هايوان ناج قال لك تشتان هباج بوغو وكبر الدسبيك دي داخ يعني كرن كمان يتعدى لسيارة وان يعني ترمبيلا وان ني دبا او بخد هندري سيارة دي بنو تنظانة تعدى بجهي جاوان جبركو روك ودمين زروي يعني بطيبة دي ساعات يك حياني سسي چاري نيرو قو تباهيا سيارة لدفر عما ولو يعني سكنان دين البردر يمالي وقتي فرابيني وقتي راحتيني هناك جاي سيارة خويا دكن وك مالا خويا دوا قال لك تشتي الشخصي دخن هندري ويدا هجر بطارية تليفونا بين هجر جوزلكا وان بي او نظارات اي طبي بي اي شمسي بي تشبه وداتين يعني وتغاري بخون جيدا او تشقماك خاص هيد هندري سيارة دي ون في تشتي دكن دزفستاني دي بايزي دي بوهاري دي عادية اللي دها فيني دات في ون قال لك يبالدار بن بتهيبت دوان حردو ما هذا
1: اها اجا بلات قال لك اشتكي دي بك مش بلي تشتكي كراتيد بالزحمتي دي فيها فيني دا ازبالا خدمي حمو شوفير ما هر قنيني آبي وان جموان هي دا قرتي بيا والا بدنا وسيارة دا اجا سيارة بيش و باش در او قينا جي دقن در بيشي و باش قلك جاران بمخابني دكا برد واسي دا يانجي دكا ببن نيجي شوفير دا جيت بالزحمتي كودا ما تتخوازا ام بجت البنزيني اخي ياجي تل فهمي اخينا دو بس ادما كو قلك جاران قصا جي تشب بجا قهداري ما وكا دل دا قوتي مالا ويادو يمينة ليم قاتب هاجيها بنتشتي زدت تدرانكن وتشتي بيويس تدتاني بهيلن بطيبت دفيها فينا قرمتها

0: قداري مهرة مقالة قرماهية دكار راسيج بلاي قرماهية روج بروج بلين تردبه إجا بلاي قرماهية إيرو تشلو يكي داني صباحا وإيفاري دي داكا في حياة بيستو ششان و لي والله دمي بيجا أزنكار مجوارة مزقينيك خوش بيجم إيرو تشلو يكي لي سباو بيدا إدي تشلو دودو ووكنا بباني وبجور ودو تشدل دا زحمة تردبه جا قداري موج ممر بيجن وون چاوا روج خو يوي هاويني در باز دكنو چاوا دكارن قرماهية خلاص متابتكو قلقا جاران جنتور ناشو قولن مچابك العمود يجي خص وكهرباء جديدة دينا ماية أز رقمي ورقمي خبين بيرة وجارة كدي ترجم تكارم بيوندية للسربية بكين للسربية نمارية صفر ناها سسي صفر دسدو تشلو سسي چار سدو حشت
1: كاش مربيجن بكهرباء الجم وچاواي برقا كي جشتي اگر آجشتي با آجانتور بدريانا ميان را صفر نه نه بينج حيش صفر شش چار نه سسي

0: بريبو فلكلوري بريك جوا جراندن
1: كيجان اكسسوار حتى ايرو جي تيب كاراني ددمي بيت حيا ايرو اب اكسسوار بر بالكيش جي اكسسوار ايدن
0: اي بخودي يعني اكسسواري اي بري نتشو يجنام هنا تناب مدي واكثر شيء شو حيتي نستعمال كرن لفاحيه دورا سرياتي نستعمال كرن شعرتين استعمال كرن رحمتي سيداي تيريج بخو شعر الخد كرن
1: اكسسوارين جوجنا دسي خو تشيدكر والخد كرن او اكسسوار بنافن يعني جم هن دابيري ما معنى كارجور بحثا وان بك
0: الان كا اكسسوارات هناك معنى الجم دابيري مات صانه چنه ليرن ليره بحقيقه جاهز كرن شخوره انا الجم قال لك اج هي ازانم اي بري هين اي بري بينجي شي سالين افانا وحقيقه تانين شخور وان بدستي خوت شي ذكرن زيف وموريك تانين وان باراده شخور جمالي دخست ايدي يعني اف اختبار انا قال جمع وابري نوك هبو وان شخور جمالي جم خوت شي ذكر يعني تقول فلان كسي ولا شخور هلالك تشيكري جدلي خوت تشيكري او هلال هيف دهات و ليرجي دهات امبردان و زنجير و سيربي بيركا قهاري ديريابون انا امام دبيجن اكسسوارات قهاري ما افي عادين ايوان قهاري ديريابون رمزك ما زنبول باوان بيركا قهاري ديريد قهي دبايا و خرخالي زيبون يعني چه اكسسوارات الجموان هبو الجمع ولو تنهي آنكا ايجا انا منه فدقارين وكواني بري بموريكا چه دكرن بسر عنيا خود برد دانش بونا جماليان وان خوشك دكر اف عصبه چه دكرن زنجير بو بسر پور دهات و ليرا پيد برد دان بسر عنيا وان ده
1: او ليرا زير بون يا عادي بون
0: ليرا زير بون
1: ليرا زير
0: بون جموان زير بون انا و بري نوك هف دويه
1: گوهاري ديري تاق بحثا وان کر رمزيه کهان بو او رمزيه چه بو يعني چه ده
0: جماليا پيركي ده جماليا پيركا كرمانجي ده ده
1: يعني قابا خود کرن و چه تاكيولو غريبو تيد يعني چاوا يعني شري زير بو خود کرن
0: نا رمزا كرمانجي تيد ده بو دقو جنا كرد گوهاري ديري الخوا کري
1: يعني لو بالكيش بو تيد ده گوهار خود کرن
0: هربية موسلي بخوا ورد کرن و پیشیا دسمالی آن فکری بون گوهاری وانی دیری آلوان دورا سری خوگری دانش بش بو رمزاوان درکف او گوهاری وان خوانی وصفی وی گوهاری دیری هبو 6 غرام هبو و هبو 12 غرام ای 12 غرام هبو حب شعیر جی هبو و هبو پلک بون ای حب شعیر چلو بو دقا شین تیده بو جمالیاوی گل کی دا هندری وی دقی هیوک تیده بو او هیو جی موری کا شین تیده بو جمالیا پیره که اولو دیده داوید سرچاوی انسان
1: ای اف گوهرین ایوی قلامت که بی دیری زیر چه دکرن یا جی که تانی او جی تانی که دکی بو
0: جاهز دکرین
1: شکو تانی
0: جم سایغا تانین تو سای جوان دو ساندن ای بری وشخور تانین اف باجار جی دهاتن مردین تانین و گلک جن کردی بازنی عربی جی معروف دهاتن دگو فلان جن والا بازنی عربی گوهری دیری لیه بازنی عربی جر رمز بو او جوی چاغی ها
1: او بازنی عربی گد خصن سی خود بو بشک جیچان دا کردی یعنی
0: در دکتن دی چون داوتا دی چون نوروزی الخود کرن دگو رمزه کی رمزه کرمانجی تی که جنا کرمانجی بلبسی خواه و بزی خواه و بزیر خواه و بخملا خواه معروف
1: سپاش بو تا خانم فاطمه از چیلا موسا بورا بوم دوی خلکی داش پودکاستا بیردان کا جزیره

0: يسعد صباحكم من جديد مستمعينا. رجعنا لكم من جديد ومعي حاليا ضيفي بالاستوديو مالك أسمر إداري بمؤسسة أولف تاو. أهلا وسهلا فيك معنا، نورتنا ونورت استوديو آرتا بعامودة.
1: شكرا لك وشكرا للاستضافة الحلوة.
0: كل الشكر لك استاذ. بالبدايه رح ابدا انا من الوقفه الاحتجاجيه قبل اسابيع امام مبنى المحافظه بالحسكه، شفنا تجمع لبعض ابناء السريان مكون السرياني مطالبين بكتير امور، فشو طالبتوا انتم؟ شو رفعتوا وقتها من مطالب؟
1: هلا بالبدايه انه الوقفه الاحتجاجيه كانت بالتزامن مع كمان وقفات احتجاجيه كانت بنفس الوقت عم تطالب بالأمور الخدمية. نحن حتى كمان وضحنا للسادة المسؤولين اللي كانوا موجودين هنيك أنه مطالبنا أيضا مع هاي الشريحة، ولكن معاناتنا هي مضاعفة، وهي الحقوق الثقافية اللي كنا محرومين منها لسنوات طويلة أو لعقود أو قرون أيضا. طبعا المطالب هي كانت مطالبة بالحقوق الثقافية، إقرار باللغة السريانية دستوريا، حق التعلم باللغة الأم، واللي هذا حقنا مو فقط التعلم بالمدارس الخاصة ضمن الكنائس، لا، أن تكون لغة وطنية معترف فيها بشكل رسمي، وأيضا الشراكة على المستوى الإداري والسياسي في بهاي الدولة اللي نحن كمان جزء منها كممثلين عن المكون.
0: نعم.
2: ليش الاعتراف الدستوري باللغة السريانية بتشوفه مطلب أساسي بالنسبة للمكون السرياني؟
1: هلا يعني الدستور هو العقد اللي بيحدد شكل العلاقة ما بين الدولة والمواطنين. فلما تكون اللغة هي موجودة بالدستور، معترف فيها بالدستور أو مقررة بالدستور، فهذا هو ضمانة والتزام من الدولة، وأخذ الموضوع بجدية أكثر. هلا في بالإعلان الدستوري اللي طلع بال 2025 اللي قرر السيد الرئيس كان بالمادة السابعة إنه الدولة تكفل الحقوق الثقافية للمجتمع السوري وتنوع اللغات والحقوق القومية للمكونات موجودة، ولكن من دون أسماء. ذكر الاسم يعطي التزام أكثر ويعطي حق للمكون بالمطالبة بشكل رسمي وجدي بتعلمه بالمدارس، ونفقة الدولة أيضا على هاي اللغة. أيضا هاي رسالة كمان للسريان اللي موجودين بالخارج أنه حقوقكم مضمونة دستوريا، وللعالم كلياته أيضا رسالة بأنه سوريا هي بلد متنوع الثقافات، متنوع القوميات، متنوع الأديان، والكل حقوقه مصانة بالدستور بشكل رسمي.
0: السوريان من أقدم الشعوب على وجه الأرض، وبشكل خاص بدي أحكي عن سوريا، من أقدم الشعوب اللي سكنت بسوريا، حتى اسم سوريا نفسها جاء من اللغة السريانية. لكن مع الأسف اليوم البعض عم يقولوا أنه حتى استخدام اللغة السريانية بين السريان نفسهم، خاصة الشباب والأطفال، أي الجيل الجديد تراجع بشكل واضح يعني. فشو سبب أستاذ مالك بجد نظرك أنت؟
1: هلا طبعا هذا التراجع ما جاء نتيجة يومين أو سنوات قليلة. من أيام السيطرة الأجنبية على هاي البلاد صار في أشكال عديدة للاضطهادات. هلأ بفترات كانت كتيرة، بفترات قلت، بفترات ممكن رجعت ازدهرت، بفترات أيضا صار في انتكاسات، ولكن هو أنه فقدان السلطة السياسية من إيد الشعب الأصلي أدى إلى عدة ممارسات وإقصاء وتهميش. هذا الإقصاء ربما أنه أدى إلى في البعض حتى نسي انتماءه القومي، انتماءه اللغوي، وهذا الشيء موجود أيضا بكتير شعوب كان خارج نطاق منطقتنا أيضا. لكن يعني عن جد أحيانا أنا عم أقول أنه الكويس لليوم ظلت في ناس تحكي بالسرياني. كتير لغات كانت قديمة، وكتير لغات مثلا مثل اللغة السومرية نفترض
0: ضاعت،
1: ايه راحت، او مثل لغات المايا والاستيك او لغات بالصين والهند راحت، يعني ضاعت، ما عاد حدا يتكلم فيها. ولكن هاي اللغة لليوم حافظت على حالها، وهناك بعض الاشخاص او فئة ما نقول انه قليلة كمان يعني بالعالم يمكن بالملايين لليوم عم يضلوا يحكوا فيها. هذا شيء جيد، وهذا ما أجا إلا نتيجة مقاومة مجتمعية صارت خلال هاي القرون العديدة. اضطهادات كبيرة كانت صارت أنه مانا لغة رسمية، مانا لغة التعليم، مانا لغة التداول اللي هي كانت لغة التجارة العالمية بفترة من الفترات ضاعت. فها أدى إلى أنه قلة اهتمام فيها وانحصار بمجموعة معينة ناطقين فيها، ولكن هذا لا مانو مبرر أنه الناس تنسى لغات أبدا. و في بعض الأمور اللي ممكن نحكي فيها أكثر.
2: سيد مالك، بتشوفوا الحفاظ على اللغة السريانية اليوم هذا الشيء مسؤولية أبناء المكون السرياني ولا مسؤولية الدولة والمجتمع كمان؟
1: هل الدولة ما في تحافظ عليها إذا ما كان في مكون عم يحافظ عليها بالأول؟ فطبعا البداية هي مسؤولية أبناء المكون. ولكن هذا لا يبرر الدولة إنه هي كمان ما تحافظ عليها. بالدرجة الأولى أبناء المكون يحافظوا عليها رغم كل اللي يصير، يعني بفترات حتى كانوا يقولوا الأم اللي كانت تتكلم مع أولادها بفترات قديمة كان يقطعوا لسانها، يعني هذا نوع من الاضطهاد كان قاسي جدا. ولكن هذا الاضطهاد ما ضل لليوم، صار في اضطهاد بأشكال أخرى، ممكن ضغوط اقتصادية، ضغوط اجتماعية، لكن مثل ما حكينا بالسؤال قبل هذا لا يبرر. وأبناء المكون لما يحافظوا على لغتهم أيضا واجب الدولة أنه تحافظ على هذا المكون وتحافظ على هاي اللغة وتدعمها وتعلمها. مثل ما صار في تجارب كثيرة بدول العالم، مثلا اللغة الويلزية ببريطانيا كانت مهددة بالانقراض، ولكن بعد حملات من الدولة ودعم اقتصادي واجتماعي نهضت اللغة من جديد. أيضا اللغة الإيرلندية ولغات أيضا اللغة العبرية أيضا نفس الشيء، كانت ظلت مقتصرة على الكتب الدينية بس بعدين لان انطلقت وصار فيها معاجم وصار فيها مؤلفات. هذا الشيء أدى أن أبناء المكونات اللي كانت لغاتهم مهددة يرجعوا يتعلموا لغاتهم ويأخذوا الموضوع بتعمق أكثر وتطوير اللغة أيضا بشكل أفضل.
0: طبعا بالدرجة الأولى بيقع على عاتق أبناء المكون أو أصحاب اللغة نفسا.
1: صحيح.
0: ورغم أنه اليوم في لغات بيكي تكون هي بالصدارة فهي بتأثر أنه تراجع باللغات الأصيلة أو المعتمدة. صح. استاذ مالك، في راح أعطيك مجال طبعا، لكن في سؤال مهم أنا بدي أطرحه حاليا. البعض بيقول أنه الاعتراف باللغات المختلفة بيعزز الوحدة الوطنية، أنا بحكي عن سوريا بشكل خاص بحكم أنه سوريا موزايك من لغات وثقافات عديدة، لكن في رأي آخر مغاير بيقول لا، هذا بيكرس الانقسام اللي هو اليوم صاير لغة، ودائما عم نشوف بشبكة التواصل الاجتماعي على كل المنصات انه اي اعتراف او اي مطلب دائما بتكون كلمة الانقسام هي بالصدارة. فشو رأيك انت على هالطرح؟
1: صح، هذا موضوع جدلي عم يصير عنا بمنطقة يعني بالشرق الاوسط بشكل العام، ولكن ليش لحتى ما ناخدها من زاوية اخرى؟ نحن ليش نحط العقد بالنص؟ يعني في تجارب دول كثيرة بالعالم اليوم تنوع لغاتها هو أدى لقوة هاي الدولة ولا أكثر أمان ولا أكثر استقرار ولا أكثر انتماء لهاي الدولة. يعني اليوم مثلا ابن المكون السرياني أو ابن المكون الكردي أو التركماني أو المكونات اللي معنا من الأغلبية السكانية نفترض، يعني لما يتعلموا بغير لغة، لما ياخذوا غير منهاج، لما ياخذوا غير تاريخ، لما أدب مغاير لثقافتهم للبيئة أو للغة الأم اللي هن متعودين عليها أو متعلمينها من الصغر، ما رح يحس بالانتماء لهاي الدولة، ما رح يحس بالانتماء. فلما يطالب بحقه الطرف الثاني كمان هو متشرب أنه أي حدا ماني ومثلي فهو يريد الانقسام، هو يريد ضعف هاي الدولة. فهون مشكلة كبيرة، وللأسف حتى بعض القائمين هن مقرين بهذا الموضوع، ولكن الإجراءات العملية ما عم تكون بهذا الإطار. فهون المشكلة عم تكمن، يعني نعرف السبب بس ما عم نحل المشكلة. هون المشكلة، السبب هذا هو، الحل هذا هو، ولكن لما بدنا نقوم بالإجراءات العملية عم ننصدم بأمور كثيرة. وهذا الآن أغلب الأنظمة بالشرق الأوسط اليوم عم تقع بهاي الفخ وعم تصير نقطة ضعف بدولنا.
2: هلأ بالنسبة للغة السريانية عم بتشوفوا أنه ما في تحديات من ناحية الكوادر أو المناهج أو المؤسسات؟
1: طبعاً هاي مشكلة، يعني هي عندنا هاي المشكلة نقص الكوادر عدم وجود أيضا إنه هاي المرجعية الموحدة للسريان تخلق كمان فجوات بهذا الموضوع. ما في هاي المؤسسات اللغوية المشتركة. طبعا نسعى ونحاول ومن منبر إذاعتكم الكريمة كمان بندعو بناء المكون لإنشاء مؤسسات لغوية ثقافية مشتركة تكون لحتى تتطور اللغة أكثر. وصار كان في محاولات كثيرة بهذا الخصوص، ولكن الانقسامات احيانا او الاشخاص اللي عم يحاولوا انه يكونوا حجر عثره يحاولوا دائما يعرقلوا هاي الامور، فلهيك في صعوبات كثيره حقيقه، من نقص الكوادر، نقص او عدم غياب المجمعات اللغويه، عدم وجود انتاج او مخزون ادبي مشترك، رغم انه في ارث، في تاريخ، في مخزون ثقافي ممتد لآلاف السنين، ولكن اليوم من الذي يحافظ عليه؟ مين اللي عم يقوم؟ لهيك عم نقول دائما الدولة. واليوم سوريا مثل ما تفضلتي انه هي مهد السريان، هي اساس السريان، اسم سوريا على اسمهم، فواجب ايضا على هاي الدولة انه ترعى هاي اللغة، ما تكون فقط مسؤولية على ابناء المكون، انه الدولة هي ترعاها مثل ما صار في بكتير دول، مثلا مثل حكينا مثل بريطانيا عم ترعى اللغات القديمة. اليوم الباسك مثلا بإسبانيا صار في اهتمام وإنتاج أدبي جديد للغة الباسكية عم يضاهي اللغة الإسبانية، كمان بكتالونيا، وهذا الشيء عم يعزز قوة الدولة، أبدا ما بيضعفها.
0: التنوع بيعزز، بيقوي، بيربط روابط كتير قوية بين الأبناء نفسهم. حتى أنا إذا بدي أعرف باللغة السريانية أو باللغة العربية لجانب لغة الأم الكردية، بيزيد عندي ثقافة كمان، تعرف على ثقافات أخرى. فاستاذ مالك، إذا تم الاستجابة لمطالبكن، كيف تتصور أنت مستقبل اللغة السريانية؟ وإذا لا سمح الله ما تجاوبوا أو ما وصلتوا لنقطة، كيف رح تكون النتيجة؟
1: تمام. هلا إذا تمت الإجابة أكيد رح يكون في، وهذا واجب، رح يكون في ازدهار، رح يكون في مخزون وإنتاج أدبي، يعني تكون علامة فارقة للدولة وبصمة ثقافية حضارية لهاي الدولة، إنه هي اللي عم ترعى اللغة السريانية، لغة تاريخية. يعني أفضل ما إنه غير دول هي اللي ترعاها، وعم نشوف في مؤتمرات بأوروبا عم يعقدوها للغة السريانية، وآخرا حتى دول ممكن ما لها علاقة بالموضوع مثل السعودية اليوم عم ترعى مؤتمر عن الدراسات السريانية. فهل يا ترى السعودية أولى أم سوريا أولى بالموضوع؟ طبعا إنه سوريا هي أولى بالموضوع، هي أولى بالحفاظ على هاي اللغة، أولى بالحفاظ على هذا التراث، راح تقوى أكثر. أما إذا ما صار في اعتراف وصار في تهميش، هذا رح يؤدي لخيبة أمل عند المجتمع بالأشخاص اللي قائمين على السلطة، أو اللي بيقولوا إنه نحن بنحترم القوميات، أو حتى ما بياخذوا موضوع الدستور بجدية أكثر، اللي بينص على أنه التنوع الثقافي. فالشيء اللي كان سابقا رح يستمر، والمقاومة الثقافية والمجتمعية كمان رح تستمر، ولا سمح الله يعني ما بنريد الأمور تروح لهذا الاتجاه. نحن دائما نطمح للأفضل، مونو دائما نضل مثل ما نحن. الإنسان دائما بحالة تقدم وتطور، مونو بحالة تراجع، وهي حالة صحية. وسوريا ما ممكن تكون ذات لون واحد أبدا، سوريا متنوعة، مرت عليها حضارات كثيرة، مرت عليها ثقافات كثيرة، كون موقع جغرافي كمان قريب لقارتين أوروبا وآسيا وحتى أفريقيا، فهذا أدى إلى تلاقي ثقافات، فما بيلبق لأنه تنحكم بلون واحد.
0: طبعا أحد المشاكل، أو أنا بشوف يعني وجهة نظري، أنه سوريا وقعت بهال 14 سنة بكل هالمشاكل وهالمطبات نتيجة اعتماد لون واحد. سوريا جميلة بتنوعها، بمكوناتها، بلغاتها، بثقافاتها، موزايك يعني من تنوع. فنتمنى أنه دائما كل الثقافات الموجودة طبعا دائما تضل بإحياء وبتعزيز وبتنوير، ووجود الشعب السورياني كمان ضمن هالشعوب الموجودة بيعطي طابع أجمل لسوريا بشكل عام. كل شكر لك أستاذ مالك أسمر، إداري بمؤسسة أولف تاو، كنت مع اليوم، جبناك من القحطانية لهون، يعطيك العافية، نورتنا ونورت آلتا، وبتمنى رسالكم توصل، بتمنى بالأيام الجاية نسمع ونشوف تصريحات بتصب عن جد بحقوق السوريان وبتحافظ عليها. شكرا لك.
1: الله يسلمك، وشكرا الكون، وتحية من أهالي تربسبي، قبر حيوري، قبور البيض، لا لحضراتكم ولها الإذاعة اللي فعلا تمثل صوت ابناء المكونات على مسافة واحدة. شكرا شكرا كثير لكم.
2: شكرا كثير لك سيد مالك، أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك، شكرا.
2: ملك هداري ما بيا ويم جهان داو يا خلك خوا جلك سباز جبوا جلك سباز جبوا هوالي مجينة بلسفوك محمد صالح لسر كنترولي سعد خش هفكارا من دورين أو جيب مربو أجيد لدى يوسف بوربو من تخشي دب خاطري وا
0: جلك سباز جهداري ما بينا باخري خشي دب خاطري وا

0: بلی گهداری ما وکی کو بریاس رانه جمعانی سر زمان حطانی کی جارا دیق بالا خلکی چون آخل کل سر مزارع هیم نها لگل من بریز ادریس حسن خود یه مزرعه که دریا تلفونه ره بریز ادریس دما تا باش با کف خوش بون کو تبو میوانی من
1: بلی کو خیست تا چاوی
0: گلک سپاس بو تا دست بکی ده که ایسال اقبال خلکی چاوی سر مزارعه هاوینا مجی ایسال گلکی گرمه
1: بریز يصال قل كيبر على مزارع قل لكي دريني وقرمش خود سبيكر نانا قل لكي بر يعني ترق مزارع جيبرن اقبال عالمي قل لكي سرواهي
0: بنيرينا تا چما صال بصال ولو خلق اقبالا وا سر مزارع زيدا ترشي دبن تدنا رهنك هقر ملكي خوشي بك ويكسر بك مزرعة چما وقيسي اقبالا خلق سر مزارع وچونا مزارع تشبويا
1: ما مستا هلبد يعني جبر باجار يعني عشقتي هي قربالغ قلكتي هي دخان اوي اما مزارع مثلا انك اي بايكي باقجي وشغيني بينا مثلا نجيبو اوي مسابح ما مسابح قلكي رغبة الواهية
0: كي بران يا خو بري خود دنوان مزرعة مال باطن جوانن
1: ما مستا اوانا قش بخودي قيز درن مال باطن خور درن قش بشكل عام كامل قش دره
0: بلي دناوة مزرعة وده شو خدمات متوفر هنا
1: خدمات مثلا مسبحة جي خوار ما خوارني برادي آب ما آب خوارني آب فلتر اشين كاي جير ونشتمار ونشتنا قل لك يجبو مثلا سورة ما سورة جي مال باط عني هن قل لك خدمات هن كهربا هي 24 ساعة
0: كهربا 24 ساعة لي هي
1: أري
0: وكيدن آفا مسبحي چاواي يعني حرجي چقي سيتي باقش كرين روجانية چاواي
1: ما مسا مسبح شوار بشكلك يومي تي باقش كرين وفلتر كرين ومواد يعني جا تعقيماتي وين كلورين درماما درمان دنن أو أنا جا سر قياس دميننا مثلا كين بدمرو لي زيدت كي زيدت مرو بشكي كيم دكي بشكلك يومي يا بيا
0: نظام حدزيل جمو چاواي
1: الجمع إيصال قهارتن ما تتشكر نوك بارا إيصال جمع دي دوام هنه ودوامك سيري هي إيه سيري جده سباها حطايك بشبه بعض ساعة وإيه نجده سباها حطا بينجي عسريك هي وششي عسر حطايك بشبهيك هي تمام ساعتك بورطا وانات مجال هي جبوه مثلا باقشكر ما باقشكرنا مزرعي واناي
0: وحر نظامك تيه قهرتن حر وردياك تيه قهرتن دوه ورديا ده آف تيه قهرتن يو آف عيني خود مينا
1: آف ناي قهرتن ما مست آف مسبحة ناي قهرتن بس شلو يعني بشكل يومي نفلتر باقش دبه فتكار بيج حر روجي صهري جكلي كيم دبه أمو صهري جدي سالي زيدتك يعني حري بشكل يوم
0: بلي إجال همبري وي أو نظام سي نظام الجموهن أسعار چاوان إيصال بريزي دريز دنجي من دبهيزة بلي بريز دريز هاگر تدنجي من تيتا من بحث أسعارا كر خياي تيكلي پيرا قطبوية الگوري كويش يعني سرزمان كو سال بسال اقبال زيدة تر دباج بار كو باجاري منجي زيدة تر مزن دبن برو برو خلق بيدة زيدة تر تيدا جيان دكين إجا خلق ولو بيتر ده يعني تفضلين ان روجن هذا ايش خرج يعني بكن روجن حبكي لو دوري ضجا باشير طيبتيجي او كسي كومالي وا قال لك نافا ضجا باشير ده يجاره كدم بريز ادريس حسن اللي قال منه بريز ادريس اسعار چاوانه تبع حس نظام يكر يعني الهمبري حر نظامك سعري واش لو يم
1: سعري وان انا اي حط ساعات الجمع ب 65 دولار اي صار وهي بازا ساعات ب 120 دولار اي
0: اري وروجا كامل
1: روجا كامل إيصال نظام جمعتنا منا مادا بشكل كده بيت دعيا شوي وبيت بشكل كي غازن شكهر بيت بعادزي جيران ما جيران أرشيد بشكل كلو ضجة شيد بمن حطاي كيف شفتني إشتي هم
0: يعني روجن طيبت هن كو قال لك ضغط السروة هن ياجي عتقة هي السروة
1: أري كم اسمين هذا حروج عشقي وضغط قال لك رسالج مرتين قال لك تخوازم مثلا حجز بكين
0: حجوزات شاوي حجوزات بچرنگي چيد بن بري ويب چقيسي حاجز دكن يعني شروطي حجزي چنا
1: انا الجمه هنا هنا كاجي ما حجتار حجز كرنا ما بينجاش حجتار حجز كرنا
0: سيما
1: شروطنا يعني سو قيد وشرطنا يعني بس شو حجز دكن بس بس قريقك تاني جمع تشيد بأنه بري حد زي بروكي توامير نهانا لغوتك ضرفك بوار تشيد بي اويش اغي تعدل متي والزبوني متي بيكون زبوني ما قلك اخوصتنا مش وارد بيجين حاجز سنة معجوزنا بري بينا بدس ساعة يا بسي ساعة هنك لغوتك الفرد بيشكي تعدل متي مزرعجي والاد ميني وكسي شنما تلاحقي مثلا قهارة
0: ما هون الهم بري او كسي كون عبي خو قيدك تماكو حاجزتك رعبون تشتك هي ترعبون عددن
1: قدي افضل صال ما رعبون ورقش كسي نصطان بس صالة بي ام دوقعين ام بسطين ان شاء يبال فاتش ما افشكالياتي ولو تشيد
0: اشخاص ولو يعني هن هجمارة ده حددين ان كسي كو هنو بي بي شوازية وابكن دروجيد هجر مال باطو بي هجر جي وكي جروب هفال ورن يعني هجمارة محدد هي كو جبو بي شوازي كرناوا
1: الجمع محدد عني مثلا بيهم بازده كس درباسي مزرعي بي طبعًا جات كيم زيادة مشكلتنا قبل مثلاً بعض ذيك الساعات متحددين إجبرت شيء بقول لك هن مالبات مثلاً درين قل لك زاروك بوار هنا خراكرين كم مزرعة توي دار بيراكرين إن هن نهن دين شكلان دين تشمت شتى يقولون.
0: بالي. شو زحمتي يعني ده هي ما كاري وبدت شو زحمتي بوار درباز بن دورزي هافيني دا وهاتنا خلكي لفان مزارع.
1: والله زحمتي ما تقربش إن يعني جواميرا قش وقبي ملتزمة. ودين بأخلاق كيف هم يقول كي زبوني مرتين
0: بلي
1: ويعني جباري ويجانا جي أشكالين بسيط در كيفين تشتنولو بجوتكين ويعني ويبلينا هي جاي
0: دخازم بيبي برسم خلق باري خود دين مزرعي اللي جمتا نجيبو دعوتا جبو خطبة تدي أنا مدو بينا كلك مزارعا
1: أريد بس ما أخو نكري جبو حفلاتا والله أسفاد مولو تم ولو نه بميني ولو باقش بميني زبوني ما ولو كيف هو واجهرتي هم ناخوز نقول لك عشقيتي شيكن و محازي كده أوليد وما حسابي حفلات أنا كري يعني
0: بلي هون شاوة يعني حفاظ السروي باقشبون وراحتا كسي زبون اوه كوتين جمو مزرعي هون شاوة بارسنا بيه كيتكن
1: ما موسيش قول جمع تيدي تحارس هي ملاوي الحال تنشتا مزرعي باقش كرين سيري فواميرن بس مزرعي در كيفن تشتيل دوانا بمين مثلا هنك جيهن نالا حاكم باقش كرين هنك جيهن بدوانات باقشيت وحاضر دكيش بمالبات عدن بدوانات كبه أرد يعني باقشي شوشت ما شوشت نافراغا يدان هوا مزرعي فلتر آم اسبحي أرد شوشت حسابيت
0: دان هوا مزرعي جيج كسي كوهاتية يسردان كري جيتي خوستن كو أو باقش كبالي كوهاري
1: دي خوستنش كسي كبين مزرعي انو دقطة درباس دبن مزرع باقشي وكزيرة أو جيتي خوستن ولو جيبت ما إيجار ناجي مثلا أو تحاولين أنت شيء سرق وتكن إيجار ناجي مثلا نال حق وقت واطن دب إيش ندمين مثلا هاي الدوانار أم حارس هي باقش دكو حاضرت
0: تشروطه هم بزبون أرداتين ده دربار جهة جهاك لي يعني تيش تكي كو هاجي هبن
1: قدي أم أرم جوار بيجين جار ناجي بس جوامير أوش بالخوف يعني بيرد بن يعني زانا نكسن ولو فهمان انت بيجن بي ام هاتن مالا وقا يعني
0: بلي
1: انا ايصال الحمد لله ما تشكالي تكي ما نيش كسي جينا دي تين ايصال ونا بارجي بس اب مسلا ولو بشكي كي حجوزاتا قل لغو تكن اب شكي سري شان ليش مارت شيتكن
0: اري
1: امن الباب كامن يعني بيكون قل لك مثلا وقت تخوازن هرن امدي والله تنا محجوزة وتصدق بري يبدي ساعة لغو تكن اب شكي تعدا ياوي هيو هو
0: ويش اغي وقت بور بولو بور درباست بهن شاوة تعامل يدكن
1: إيه تعملي إمدا تخسر حالك مثلاً جوامير هنا قبلها حقن تبي خوامي هار وهنا كنا نشوف خونا ما أدلا حقن يعني مقراضي خونا كي محاضري خونا كرني إبال أدمينة
0: هجرة مقارنة بكن نبرة صالة شو إيصال ده كي جان صال زيادة ترى إقبال هي
1: هذا ما مستس كامش تربيجم وكيف دون تبقي إيصال مزارع برترن بقلة كي جي يعني تكاربيجة صيدع في مزارع عايش شيبون تبولوجي إقبال إيصال وبار بس ببلك فرق لنا بقلت الفرد
0: دواري أسعار هذا جي بورد وفري هجرة مقارنة بكنا برا إيصال وبارد
1: أسعار أري بس شنو باعتبار إيما جمك بزبوني مجو أمير أم قلك جوار عزينة تخرا كرن ما رأيتنا ما تشيولو تنا بن خلاص
0: بلي
1: إشكالي تنا أما قوا جانا جيت نرى عطلك بسيط حقي سبوكي صاغ حقي ويعطلي درنا آخر بس إيصال الحمد لله تشتكتنا يعني وضعي ما باشي وزبوني مجوامير انجيش محترم من هكابرن ام قلك بخور مبوان يعني
0: بلي قلك سباز جبو تا ساعتها تخوش بها قد داوية دا بخوزة تشتكي زيادة بك كرم بك
1: طاب ربي سلاف جواري وش آرتاري وش حمو كسارت صابي
0: قال لك سبا ساعة تجي خشبة بريز إدريس حسن خدي مزرعك اللي قال موبو ساعة تخشبة

0: لی لی لی سلطانی اش خواه برای گهداری ما وکی کمانی سر زمان امی زیاده تر جو خانم بریوان علی ناز بکن خود یاد کانی کو ادوات منزلی در جم خود مال خود دفروش کانی حتا کی جان راده ی قبال سرهی تایبتی جی فراغی هاوینی زیاده تری کتینا بکار آنین خشبیات گلکی قبال سرهن و جوان مدیلات در جن کو چند سال بوری گلکی قبال خلکل سرهی و نو بازار ده تینا کرین ایجا میوی زیاده تر جو خانم بریوان ناز بکن دما تا باش با
1: دما عباس سر چابا
0: دما تجي باش
1: بي سلام
0: خانم بيريوان هگرت سي ده تجي مر بيجو كا قبالا خلقيا لسر كرين عدوات منزل دهاويني ده چاوايا
1: براستي ده سبيكا مزرعاية هاويني عالم بجر مسبحة مزرعا اكتر شي خشبيات عدبين مثلا سينيكا عدبين افي قزيس اي موديلات سلكي افي اي رحلة جرد بيجن باتشكي رحلة افتشتيرو مميز يعني
0: عارف.
1: أكتر شي بان فراغ عدبين بس خشبيات درجة أولى ودرجات دواء أف باتشك وانن واسي سياج يف قزيزن يعني يلكي خشبيات مطلوبن يعني
0: خشبيات شنن
1: قشيات
0: أبانات شنن يعني سينيكن شنن
1: سينيكن مثلا زبدية بتوتكن أف اللي أكتر شي تشتغلون مقسم تلوك مضيافين مقسم غطا هنا بيغطا هنا ولو يعني تريند وقت بيجن خشبيات بوي صلت صار بي تريند قلت يعني انه عالم تكرن
0: تبحس قش كر قش هواية
1: قش سلكي خشبي رحلي هنا ولو بغطا هنا وبيغطا اوجي ولو شخور اف كولا وان تخيني بطاطا تخيني ولو وقت موديلي يعني سلكي وان هنا مربعا
0: بقشتي قطعي ابيكو حري زيدا اقبالا خلكي لسر هي ويكو حري زيدا واضي كرن شنن
1: اكتر شوك مشتركوا زبدية اتختن فينيكي تخت المضيفية تختين ومسبحجي مثلا أدواتي مسبحيش قل كيدرن مسابح قل كيدرن ديرون بفترة هافينة وأدواتي هندري مسبحي وكنو داري مسبحي طبية مسبحي أف جاكي مسبحي ملابس
0: بالون أهم شيء من نظانة بسبحن
1: أكتر شيء بالون وطبية وان أري والله بالون قل كي يعني درة ونضاري مسبحي أكتر شيء زاروك دبن وبدي بالون جي اشكالي وان هن ايه شكلي حيوانات يزاروك هن وهن ايه عادي يقروا فرق مزنا او شي قياسات او شي قلكي قلكي درن يعني ترند يعني انا قلكي
0: عريب
1: شبر انه تقريبا حرقين وايام نعطل بيجي انه عالم مزارعة قلكي يعني كريت كان
0: موديلات مع اي بقولوا موديل معين هنا د خشبيات د قش د تبحث سلكاكر موديل معين هنا ايصال ولو نهدا كتنا جمته
1: براستي ما قش كشتك تشبنها بدو يعني انه مثلا حجمه وان شكله وان جروفر بونا وان تغير مربع تغير يعني مربع وان مثلا بس انا يعني قش قشني يعني تشبنها بدو كشتك اول شكله وان تنقهرتن ليه يعني
0: اسعار شاوان ايصال اسعار
1: والله ايصال اسعاري فراغ قلكي ارزان نمك صال عندنا
0: والله
1: ارزان بون قلكي يعني نظام مقلك يقولوا تشتقلكي بربونه بس باش اسعاري من باش نقوري مستوى وان باش يعني يقدر مزارع وان شخر بكرن كريا مسبحي مثلا 100 دولار وانا مثلا 50 دولار ترى ترى هافينك شيب كرن
0: وبيكون او هدف جبو مزرعه بس بوار صالق شي دمينا
1: ايوه وقت بيجي نوفر اخر انا بصالك وتصال وسي صار اجد مينن باعتبار ان تيش تشتن مثلا قش خشبيات تباقش يعني دمينن شنك قلت لك دمينن يعني 50 وش حاده صار اجي انه جدتها وان هي خرانابن
0: بل اسعار خشبياتها شلون تقيسينا
1: براسي هي مثلا ايه مربع خشبيات مربع بغطا هنج سي بنش حزارة درك في حياة تقريبا نوتو بنش اكتر شي يعني حاربوها نوتو بنش حزارة
0: اف قطعان يا طقمة يعني. قطعية طقمة
1: طقمة انا قطعالي مثلا هن مربعات مشكلة انا دنج وانا صورتها بس بشكرا بيتم جا في مكرايا دنج ولا مرون كارل كيشيرو ببكه ولا مثلا قش ان هن بدستكن عفوا خشبيات سينيك تيد هنا وقت وانا مثلا بشيست حزارينة بنجو بنش
0: تقول ايه بغطا وبيغطا بغطا شلوية اسعاري ايه بغطا شلوية
1: ولا وك ايه بغطا اوجي نبغانا يعني شنو الدنيا مع هاني نوعك هي ولا بشكي سبكة ونوعك هي ولا خشبية قران اللي جرد بيجن ايه بامبو
0: عري
1: وهي نجي خشبيات ولا سبكة انه مثلا جبه طلعاتك يعني انه يومي بستعملينه قلكي باشن او انا قلكي ارزان مثلا مربع هي شار طاسك ديد انا وكابنهم دوري قاعدة كده وغطى ويجي هي أو بسيو بينش حزارة مثلا جمع المحلي وهي السوداسي جرد بيجن شش شعبي بيهنا او جيب غطايا غطا كريليك شفافه ولو ديسكات بيديه او انا جيب بينجو بينجان دم معروضات اللي تشيت في المحل حلا ما معروف يعني قلك باشي يعني او جي ارزان قلك قبل سوان ويكش خرب بكر باشي
0: اسعاري
1: سل ايجراني بامبو جي
0: كرم بك
1: اي بامبو ايجران افي اي مربع تشار حبتيدا قلك او جي نوعيه ايجران شيست بينج حزاره مثلا تختكك ومربعه وتشارز بدي تختيدا نوعية حري باشي سوبر وورد ديفيجن شيست بينج حزاره جميل
0: اسعاري ابي قش شاوان
1: اسعاري ارزان براسي سلكاك مدور مثلا بسيو بينج حزاره مربع ولو يعني سلكي يبدا ستكي ايجو غطا يعني حردو علي غطاي او انا صدو بستو بيج مثلا حجمي منزلها هون لي اسعار
0: وتبحصا جلي اي مسبحي جي كرن اسعاري وان شاوانا
1: اي مسبحي براسيا وشي ارزانن مثلا نجي حفته بينجا وهرجور لي حفته بينج حزاري سوري ارحا دورا صدو بستو بينج اكتر شي ولو يعني
0: بدلي
1: مسابح جيهان يعني شورتو كنزي
0: شورتو كنزا
1: خاص بمسبحة
0: مسبح جي قياسات
1: أنا مسبح الجمهن إيه جداري مثلاً ننفخن جداريتين ولو يعني دين فوراً دركبه داتين دا دقره آب تشوچك مثلاً صدو 14 سنتيم تيراسي شخص هزارو كيب تشوچك دكه معارض سروان جي كيرب صدو 20 هزارة وقياس عجي منستر صدو 52 سنتيم مزن أوايا نورش تشحب زارو كات كبير أوايا بصدو 45 هزارة وأحري مزن بصدو حفته بينج أوجي معارض سر شكري تقريبا تي متروك وحشيو سي سنتيم يعني والله معروض سر بعدك تقريبا
0: تعروضات سر يعني تشتي هافيني تشيكرنو أدواتي هافيني
1: قال لك والله أدواتي حتى أنه
0: كرم بك بيش
1: مسبح قال لك يدرن يعني حاجتي بي بس مسبح قال لك المحل يدرن
0: وكيد أنت
1: تعروض مثلا نقول هافينا إنه عالم قال لك مثلا هنا كان قدرته متنهر المسابحة الزرق خورت كرن المالي قال لك أرزان جوار ناكلف يعني نكار حرو مثلا مسبحة مستوى وان دخلي وان فقيرة نكار لي يعني إيش خور مسابحة تكرن المالي زرق خوا كمن مسبحة زرق
0: وكيد حري زيادة تشتكو أنا الجمتة تيما شاندن وحركة خلكي وقبالة خلكي السر هي ذكرن شيء اللي كانتها
1: أكتر شيء مثلا قدحي هافينا قدحي شرابين لي
0: ناري
1: أكتر شو أنا قدح الجمع هن عرض بسيو بينج حزارة قدح يا أبي إيش هرابين قلك خوشك إنه عيوان وقران نجي وأمتكن عرض بسيو بينجا مثلا سينيك جهن أو جي عروضا سينيك شفاف وان لزيناك بسيو بينج حزارة مثلا إيش شفاف قياس أبتشوك ويد مشلو بينج وبينجو بينج
0: هدفها تشي أوقاس عروضات يعني أوقاس عروضات دكانة تدي تشي هدف تشي جي حرش فتراكي حرش دمك تفع عروضات تشي ديكا
1: براسي وقت بيجن ما مثلا انه ملتي مش دخلي ما قلت لي هندك الفقيره يعني نحر كاسكار غرادة بكره نحر كاسكار يوميا وان فراغه بكره اجا براسي يعني وقت بيجن لي فراغه تقريبا براس مال قال لك جوان ام ددني وهناك جيج يعني تقول تشتكي بسيطه من عليه فراغه ويعني مع حالة وقت بيجن معروف و يعني عالم ناس كنت
0: بلي
1: انه زبونه قال لك يعني الحمد لله اجي يعني عروضات قلت لك جوار تشتكم هذه البرق يعني إنه بضاعت باش بيفروتن وبرز بوجي فيدا بكون أمي وقت بيجي فيدا بكون بس برق فيداك بسيط
0: هراست ساعتها تخش به قال لك يتبخل كرة علي كارم خانم بيريفان علي
1: إن شاء الله يعني وقت ما بي يعني بالحاج ما بي بتخسير ناكل جاجر ناس تنجي هاني بيكون الدستمر وديلي يعني وكان مثلا معبر حبكي بهابون غرات قمر قال لك هاتسر ما حاول عند أم سعري خوني إيبري بدنا إيه جملة حياة أنا بتكي وضع بزبطه
0: ما فاق
1: إن شاء الله هين يجيبك لبيجن أمي أم هيجي زبون على تخسير ناك براسي أياج ما بيجي يعني
0: بي قمرك كيف تعد الكاري وكرقي
1: إيه براسي خب مثلا شلو إيه أنا وكر دسبيك مثلا مقطعك بدولار كتكرينا إيه تف قمرك بوي بدولار ونيفية جملة وي إيه ولو البري مثلا تبازح بسيز ده حزارة دا ما بسيز ده مثلا تبازح دا ده حزار في داوي إيه أنا تبكرني بحيج ده حزارة مثال
0: بلي
1: ولو بشكي يعني هاتي سر لي لم تبكناك
0: تعديلي كار
1: براسي زيت شكي بيجمي باش الحمد لله أنا يعني بالضبط أختار مثلا وقت بيجمي مروء علي كار بدبي يعني سهل لي إنه تفكيره تكشك نفي دابة النفي دابة تميت علي كاري بك حسب ظرف زبوني خو ملتي خو قد بيجمي يعني تزبطه وقت بيجمي له يعني البيع علي كاري هبه شكي تفهمي وضع مروء بك
0: بلين
1: لأنه يك بيتشك جوار لازم وبيجي نقم مرة في النهار
0: راست
1: يعني ولو جي شناب وإيه وقت قلت سؤالك شو مكرت أقول شو ما تعرضاتي تبرن إبراسي شلو أسر زبوني خو إنه مزنبوم وقت بيجن إنه نجم حبيت زبوني إم بايا ونجم ألكتاريا وأم بمر ونها طعم محلي فراغ نكر يعني براسي وقت بيجن محل ما مزندو هاستخدم جي وحام حلام هبه إن شاء الله يعني وقت بيجن حياة إنه مقارب إنه مقلة كذا مساعدة زبوني خد كم جي يعني أهوله يعني
0: ساعتها تخش به قال لك سبا ساعتها تخش به كون بفضولة عالي كارن ساعتها
1: براستي وقناتها قلت يعني دبوك دنجي شعبية دنجي ملتها يعني إنه قناتها حري إنه قيش ملت ليه تسمع براسي قناتها وي وهيش خد تعرف بيش بخو بيش تربخه
0: قال لك سبا ساعتها تجي خوش به
1: دقوش يا ملت ونولو الكارية بانتك براسي ساعتها وخش
0: قال لك سبا جبوتا ساعتها تجي خوش به أمجي حطاكم كاربن أمي دنجي خلكي بن وهي بي خلكي جي بن
1: وأز أجي يعني سبا يا كادري أرتاك شاتكم يك بيك
0: قال لك سبا خانم بريفان علي خد يا دكانك كودوات منزلي دفروشة بمربو ساعتها تخش به

0: دوباره سلاف لوابن گهداری مال سر پلان نوتو نهن نقطه پنج استیدیا رادیوی آرتا آل باجاری عمودی حیجده تموزه یه و افخلک کنوج برنامه یامه آبراویه. گهداری ما دخلک آخونی ایرو ده میل سرستی ها فوتبولی لحریم همه به طایبت لجم جنان کچان با آخوین بگو من گوک فوتبول لیستوکه که گلیری لجمه جا هم آسکارم بیجم جده ما مخودیتی جوی تمنی 7-8 سالان ده و لدبستانا لپیشی مالی خوال حوشی خوا مشخور بگوگ فوتبولی دلیست چه شاری گدنابرا مو جیانی مجید چه ده بو او جبر گرم گرما طپی بو جا حس کرنا گوگی جی بمرا ما و زیده بو لجمه کچه مجی جی گوگی حس دیکن و دلیز و تیده گله کیجی جهاتینه جامد خلکا خونی ایرو لسر راستیا فوتبولی لسر راستیا فوتبولی بتایبت لحریم آمه جبرگو فوتبول بویب بشک گرینگ ججیانا کچان احتمام آوان گله کی پیهی تاوی وان ظرف و زحمتین گووی در اتر درباس دبه لفوتبول وکا خومایه و دمینه
1: بله بارین شخوا فوتبول نتنی لیستکه که لی بویه جهه کی کمروف دکار اثبات خودید بکه به تایبه جی جبو کچین ما یین جوان. به دمیره هبون آوان کچان دی ملعبا دی زیده تر دی بی و لده ورامجی لجزیر گل کچین جیر هنه که دکارین اثبات خود بکن دکارین تولی شامپیونین نفخویی یانجی ناف دولتی ببن. شخوش بو بهتر که ام سروی مجاره هانی بحس بکن بکوراهی تید هرن ایرو دمی وان بمرانه دریا تلفونی دش خو فریال احمد جباجاری کوبانی دریا تلفونی دمرایه دما ته باش به فریال
2: سرچ عوامو مسه دما ته جی باش به
1: شخو میوانه میا دویمین جی جباجاری عمودیه آلا احمد او جی دریا تلفونی دمرایه دما ته باش به آلا
2: دما باش
0: آلا فریال دما و هر دوان خوش به هون هر دو بخیر بونه میوانین آرتا
2: گلک سپاس جبو تا و جبو قناع آرتا
0: گلک سپاس جبو وجی و جبو تولیبون آواجی آلا همه از جم تا دست بی بکم دست بی که دست خوازم ناز بکم او دست بی که ریویتی آتا مسیرات گوب فوتبول را دست بی کر چاوا بو
3: والله مبدئیا اول شی ما فریقات شعبی شکلان دورا 2013 بو هم چون ملعب ویچا غی یعنی گلک زحمتی جی هبون تقبل ویلی سکیتن ابو رجوعی چاگه دم بلشین حیا آنا
0: فریال از بیم بری خوبدم تا او دما گوه دز به فوتبولی کر بلیسنا فوتبولی کر هوکا کچ جواک چاوال ودنه ریش برگو نهام دما گوه بین دو بی جم جواتا مه دما گوه زاروک بچو که به لاوک به هگر کچک به لجه کچکیره او تشتین خوششی کس کارن بیجم ای مدبخی فراغی مدبخی دکرن بوکا دکرن درگوچا دکرن لجه لاو کره کس کارن بیجم گوگی دکرن گوگ بکیم بون جه کچیر تی کرین جالوی داری او جواکا در دور آو چاوال ودنری دما گو دست بلیسینا گوگی کر
2: براستی براکی مین که جاوی ها خورت فبیسو چار ساعتا از وی به هفران جبولو من لحس لستکا فوتبول اکن یعنی بری مجمل علی دشم پش را هیدی دی بو حس کرن جو آلی یعنی تزانی کوبانی جا عشیره عادت و تقالیدن یعنی پر کچک تو پینالیزن اللي اما خودی من مثلا بابی من برای من حش تو پیدکر فجبولو يعني بش مدقستن لأما حوالي ما تيمك لكوباني تشيكر قالك حوالي ما ندهاتن پرورده دقو خوادي ويني لين چون جم خوادي وانولو دقوتن ويببه چي بشرا بليزي ويببه چي امجير دقو يعني نجبو ببه تشتك ناستيم دما فوتبول دليزم از حاجي دكم دليزم از دما لعبه دما مبسوط دبم از دليزم يعني فمشكلة خواتيان قلق هبو مجتمع قلق تشتغلي بس بي آليقا از محزوز بوم يعني انو اهلي من بشم بو
1: بلي فريال از دخوازم ناس بكم قلو اف نارينين جواكي بداميرتين قهرتين يان وك خوادمينن
2: مثلا قول نظرامن بشكي از بسر كتم بشرا نوكا تشجيع زيادة يعني باري دقوتن فريال شما كيبه دي زي توب اخورتانا کچکا کداره دلیزه و ملعبه هرتم اینها پشتی مثلا از گشتم سر استا سوری ما گلک جارستان پشتی هم گشتم منتخب سوری نوک از تشجیع بهتر دبینه
0: الا وقت ما بهيز جو هفالا ما فريال فيدري جوت او جيك جوان كتشي جو مالباطا ويل بشوينا بون جاب راسيس تخازم شتناز بكم لغوري تل غوري تجربياتا دوي بشهاني كده سكارم بيجم جو ايرو مالباطا كتشي ما بهتر بشغرتيا وانا ناكن جبري
3: ولا بالنسبة جانا ربي ترز دوي جمع قبال هي يعني رياضة حكي طوري الجمع بس بدايتها مشوارة مدوك جمر قوت وكبالا ما فريال قوت والله قل لك زحمتي هبو يعني أم بلكي سيحة بونا مدشون ملعبي دوج مدهات إن أيدين قشنا دهات نجبر عادات وتقاليد مجتمعي ما يعني وقوت جيمجي أهلي مي عندنا معرض بون جبيلي سكيرة جبر ولو يعني ما استمرار كر بس از بجم انا نما وك بريي انا تشي تروي
0: حري زيده تشي هشتي جو او جوهرتن دنافا مالباتا اندجي تشي ببه
3: وهز بجم لانه كتشكيما اسرار الجمال هبو تابع عندنا في رياضه هاني وقالك انجازات تشيبون فادبين تطور هيد في مجالي ده از بجم كتشكي خوي بشين دعم انا تشي ترجع بري يعني بريد قلتن بس وقتها خضة يعني حاليا اهتمام بيترها يعني مادي بمعنوي بثقافي بجبر ثقافتها كروي منطقي دي قلك يعني زحمات وخصوصي كشكار انا بينم اقبال تشيتر ويعني اهل تفاهمت كم بيتر
0: بلي فريال دماغو كاتش دست بريوي تيا فوتبولي دي كي جان آستانجي حري مزنگو بير در باسته بن؟
2: جعالي مدى مثلا الكوباني مثلا دست بيكر الكوباني تتيم تنبو يعني وقت دي بني آلي جزيري الكوباني كشكتب ترى يعني جعالي رياضة
0: بلي
2: الكوباني حتى نا مثلا تيم تنانا اللي بيدار
0: بچکیز بیجم پرسگیریک دی شبکه دی چه بو بیوی ما گوت شبکه خواب باشتر بکه گم دنگی تزلالتر ببیزن
2: جزید فاس یار باسی سر آستا گونا از آلی کوبانی باما یعنی ملکار بو در باسی سر آستا سوری باما بکون از نابس کولانی کوبانی دیزن
0: بله
2: برکو پشکتن فوتبولی کوبانی گیمه یعنی حتی نا تیمه که مضبوب تنه یعنی
0: بله
2: فأمن زحمتي أم ديتي ريا تبركو مالام الكوباني أهلي من الكوباني أز دي شم كان معالي قامش ندمين مع عسكروني أز دوري مال كابن خواندنا من الكوباني فأب مرة مشكلة شي بولي من تم حاول ذكر توازن شي كمش بركو أز هم خواندنا أخو حاسكي من فوتبول حاسكي فمندخل مثلا نشكي جاكي وانبا
0: ألا هجر أمبين لفيدر السر وبيزيد تر السر منطقة مال سر هريم عما بآخرن هون روشة فوتبول للجم جنال جم كتران بتايبت هون لفيدر يتشاواد نرخينا دنجي متبهيزة
3: المنطقة ما يعني هناك زحمت تضاني مواصلات ان ملعب دورن ملعب كيمن تبقى هناك يعني كتشكل في منطقي ناب وخورتا مثلا حجوزات دلكي زحمات دس مكان و أفن والله وماديا جي دعمت النية معنويا جي دعمت النية جباري وأنا حاليا عندوقتا كده أنا حريك تخوزم مثلا كاركي بك جو استفادة كجيبك معنوي بمادي ب يعني المهم تعبوي نرى الفيدك يا وثقافتها مشتركت يعني رغم إنه كاريون قل لك يقل لك يبيش كيفن ده في لسكيدة بس مسكين اللي جيكي ما تخص تم جلو تشتربه أنا يعني
0: على از خوازم شتا پرس بکم دما کو میر دلیزن ام دبینن گلک کس پشت گریه وان دگرین تشجیعه وان دکن گلو اف تشتایا جبو جنان جی هیه یعنی به همان گرینگیه یه
3: سر مستوى عالمی هی الجمج یزد بیجم هی یعنی ام بونه یعنی امکارم بیجن گلک کجما هنه قدوان جی شخوب چوکتر و تشجیع جی بنسبت جمهور ایگو چیه بویا او جی تشجیعن تقصیر ناکن والله مبدئیا و گلو بمینه و باشتر ببه
0: بله گهداری ما شخواه هفکارم دیلارا منصور دا کت نوا کچان و به طایبت جوا پرسی گو روشا لیستکا جنان لویدری لحریمه هون چاوا دبینن و دا پیش روژه دا چاوا ببه ورم پفدوره گهدار بکن.
4: حضار حيدات بك قرة القدم منطقة بو آن السائية شاوة بو ويشاغي تقريبا دهكة شكم دس بيكرن اي انا تتي عدد ناري تقريبا جمع تاني مدرسة ما صدو بين جيكة شك هي ابي انضمام بونن اهلي وان خاصة شجعين كتشكي خو بشينن بي رياضة هان واستمراري الجمع تشيبو طبعا شوي شاغي حتى انا شمعات الاساسي هي مادية يعني قلت بهت انا شهفكتي نادي عامودة طبعا الليفر او شغيتي مادية تنبو حتى أنا أزبينم عائقي أساسي شي مادي يالا كمدربين هنن وكتشكباي عددي وانفربو يأزيد أبونا شي إقبالي سر كرة القدم النسائية المنطقة ما ومدربي ما قلك هنن شوي شغي حتى أنا عائق الأساسي شي مادية تلبي
5: أزرو هيل عبد الرحمن سعيد كرياضي أسجلكي مهتم بكرة قدم ولو برياضة بشكل عام بس إنه كرة القدم بيدك يا متابعين يعني قلك كتشك أهميتي ناديني فإنه شري يعني ليسك قلكي ولو يعني إشبو خورتاي فكتشك ولو إنه اهتمامه زيادة قلكي نادن قدم وبراسي الجمر بيدك قلك ولو درفت إشبو كرة قدم مش عليك كتشكا إنه أبدا تنن فإنه هي بيك ما هي إنه الجمل والجزيرة إنه أهميتها إنه كرة قدم بيتربى وبالأخص شقالية كشكات يعني درفتي كشكات شيء بنت قدم لازم بيتر يعني أمشي هناك مي دولة إيش دربى براستي إنه شقال نوادي ما شبو إنه دعم كشكا مادي بالنفس نفسي بأي شيء معنوي بتشلوبة أفش أنا قلكي لازم فإنه حياة كشكي ما فقيرة برندر كيفن ليزن إنه ضمن سوري ده يعني قلك زحمتي تدبين حياة قدرن بس إنه شبو خاطري إنه بطولات يبستين يعني أم بهين إنه بيتر مجال بدن كشكا ودعم وان بكن جالي إنه شحر آلية الدعمي بين جالي كرة قدم ولا أي رياضة بالبيتك شو كاني ما يعني شلو أندر كت مدلس تقوله فأف أفشيك مرمز إنه خلاص يعني أوش مرمز زنبو جا فأم أنا قلت لي نكارم بيزن وقت مشتركوا إنه الجمة الجزيرة قلت لي له اهتمامي بقدم ناكن ف يعني بس شتي بدس مدر كذا بس إنه متابعة ويبكم
6: كتشكي مني روشاوا قلك اهتمامي دن كرة القدم راستي زفيتشتي قلكي تشجعينم فكراك خوشة و رياضة حتم بفيدة خاصة جنارة جبو عمري دريج سرخوب مينن و اسكا كتشك يعني اهتمامهم هو بمونديال هاي اوجي وانساكم بينا خود ارثمتين ليدنارن
7: بالنسبة لكرة القدم النسائية بس بجمع الجرعة ده التقاليد ما والمجتمع ما قالك بيش كاتبون دي بدايتها 2018 19 20 وجهه يعني مقارب قالك يقولك بقي المستوى كباش رغم انه مدوري سوري استندبو سر مستوى سوري قشي ومستوى ما قالك باش هو ومقارن بيجن رياضة الجمع باش هو متطور هو بس هر في قرية
0: دیلارا لگوری راپرسین و میوان امام کارن بیجن او هیوی هی ده دمع بیده بیتر تشجیع کچان لسر لیسکا که فوتبولی وره کرن جا فریال لویده ری او حری زیده آستنگی و زحمتی انگو وک کچون دبینن دماغ وک لیستک وانان دماغو هندلیزن حری زیده او آستنگی و زحمتی انگو ده کبین پیشتی آوده چنه فریال دنگیم دبیزه
2: دنگیم تی ها نوک بریه بری پر مثلا خوادی آن ندهشتن خلق شور دکرن مثلا بکن جلی ریاده منم دارن ملعبه خلق کشمار شوری دکن مثلا با کچک داری ملعبه چیه و لین ها خوشتر بویه لین ها بکیم بویه لین اما آلی دعم کچکا از بهیوی مثلا زیده تر ببه اهتمام بلی زیده تر ببه
0: بله الا از بیم جمته بنرینا تا فوتبولا جنان دیوان سال داوید گلو بپیش کتیه؟
3: والله پیش کتیه بس ام وک مکوت ام دی مرحلا که دابون مکاریب و ام گله کی پیش کهون لیم بگریان انا انطلاقا که هی انشاءالله ما يعني بحسب انه نقطة بداية تناسكر ان شاء الله هذا انطلاقات شبابة كتشك قش يعني وكبري او اخطاي بري بمرتي هون ديس شي نبن امي دعمه مادي ومعنوي حرت اشتدينا ليكي دوي استمراريها يعني مدارس فدبون اغلبي كتش كان داتن تمام مركا وقتي خو بنسقينا فيا يكو ادد واجي از بهيفي منو بطورن بدايتها في صالة هان كتشكيما يقامش لو فاينا وان يعني بباشية دركتية ومراكز أول دستين وزبجم مواجي تقصيرنا كرج جملترة ومدارس يماني إيه كروي إيه إنساوي قلك تيبون العمود التاني مدرساك هاي بدارة كابتن سمر أوجي صدو بينجي لاعب الباوين تقريبا والويدا كيجي القامش لوجي مدارسي كروي فابونا يعني انطلاقات قلك خورت هاي قو استمراريها به
0: أبا أصدامه أبا ياجي عليك كتشان دي جاها قرن بين جا عليك در دوريد با هين حوجة داري بش قردية
3: بلي ثقافتها كروي قلك يقلك يجمع ضعيف فهم تقيسي بيجن أم بيش كتن أم بيش نكتن جبر حرتم مشاكل هنا حرتم عوائق هنا حرتم تشت هنا أنه كتشكتش ما طيب طبي بليزي أف ثقافتها كروي يعني في حد يقوم تخوازن أم بيجيني هين أم نكيان المنطقة أخوة يعني زحمته توعي بيتر لازم بينهم قلكي ضعيفة
0: فريال روشا أبوري وجواكي چاوا باندوري لسر لستقوان عندك
2: براستي روش حتى في جاري نائم الشامل بيشيا ما غرب آسيا يا عمي هار الأردني جباركم يا كم سر أستا سوري بر لأما دعم تنبو دبيكو ما نشعر كان دا يعني تخيل بك أوقص صال مثلا أم ديزن وأم يا كمي سر أصلا سوري كي نجبر كوتشي يجبر كام تخازة مثلا هين بيش كمان مثلا سر أصلا سوري بليزن سر أصلا مثلا غرب آسيا بليزن بيشتي يام جيشتن أصلا غرب آسيا ودعم تنابي ما كينا شعر كان دا يعني بيتالي حتى داوي مثلا حتى داوي بزوري مثلا حتى ما موري خمشان دن نوكا أم هاتي يعني أم پر آخرين پر وردي خوشي مثلا كو روشا ما باش بي كو أم مرتاح بانا می بره بهتر پرورده خواب کرانا می بچیا انجام که خوشتر بانیا فاب تشت حبود تأثیر دکه یعنی مثلا روش آبوری خواب باش با میش مثلا بدلی مه که پرورده با می دمه ها خواب پرورده با برکو ای مثلا غرب آسیا ای سعودی نه ای اردنی نه ای امارات نه بنا که پیش چکت تینه بنا تمرین خواه نسکنه فجبولو مثلا ما مرتاح تر بانا ما انجامه كي خوشتر بدا وحتى نا ام جبلي بينا ما انجامه كي خوش بدن يعني ارادة ما خورتا وام پرورده خوشتر
0: هفي ياسر كفتنه جوارد خوازم آلا الفيدره وكا گفريال جمر داخو يعني كرن گو اوانا بيتر وك بيد دوه بش داريبونا خود جي بيتر دخوازن خو لپیش بخن جالور براستي دي كفه وك بيه بالا مرو دي گو او رولا گي اي ود دربينن راهنرين و و ريفه بريا سپورا و اگو لسر ود سكينه لفه داري دوه پیش كتنا و يان جي پیش خسنا وني آفت بولي ده چيه وك
3: جالور أولا ما قلت يعني قلك زحمتي هاني بس استمرار هابي وإصرار هابي وإرادة هابي مي بيش كفن أنا لقر منطقة ما حاليا أزدبينم اهتمام هاي بس نبشكلك خورت قادرنا يعني نكادرك بر الجمع هاي مثلا سيشار مدربن لو برتربانا شيء تربو دم العبن بزوري حجز لو زيد تربن باشتر يعني قيسة عم تحاولين إنه بس ملعبك دنت شيء ضمن منطقة ما العمودة نظام بنيات تحتي ضعيفة وتظن بدك يقل مشاكلها
0: على قالوا الاستقبال دكاري تاني ببطولات محلي خو ببيش بخه
3: بطولات محلي تاني نكا فيني يعني وقت أو تون غرب آسيا ليستن قو الويدك دعمه ببب يعني كما السبب ببب سر مستوى عالمي وهين كتر بسر مستوى غرب آسيا محلي تاني نكا في
1: بلي لفيدري غوري غو او او لستيكن ماتشن غو لفيدري تشيد بن جي مات مثلا او محلي نكافينه كو هون حاضر بن جي ماتش درفر ام كارن بيجن السر استا ناف دولتي جا هون شوا د كارن خزيدتر وك بيجوانار حاضر بكن تفي غو هونرن وك بي هونرن درباسي في استا هاني كجينه بن هون شوا د كارن خو لفيدري د جهه خود هون خجوار حاضر بكن
3: من بلكي تدريبات المكثفة بنتشكي متطور تير جباري ومباري ودي هبن يعني بس تاس قالة تشكي قلكي زحمة لكم مثلا أول مفيدة أمهر نويدة كمباريات ودي زحمة بس إنه اهتمام بتربب جناحية بدني في ناحية دام كارم بنافسين يعني وقت تزانب لعبته جاهز صد صدي يعني فرق تفرق بنا بين اللعبة ما دي يا مثلا لعبة كيدند بس إيجا اهتمام لازمة
1: بله فريال زد خوازم تي بنرينا خوج مر بيج برسكريكا حري مزين يا فوتبولي بقاوايكي كي جشتي الهرمي چي
2: نستي داما كيما يعني اهتماما كيما
1: دنگی تا چو؟ اجاره کدن امی پرسا خود دوباره بکن؟
8: آلا از خوازم حیا کو انترنیتا فریال چی ببیده برسوا وی پرسی بده بنارینا تا پرسگری که حری مزین یا فوتبولی الهرمی چیه؟
3: برسگری که حری مزین ثقافت
2: کروی بس نوال قصیده بسن او مثلا جارا داوی از جتر دبشم امینه ها طالعنا یعنی ام بچکی کرد مس مسلین
1: فریال دنگی تا قطب بود دکاری جمار دوباره بکه
2: مگو پرسگری کاری بزن دعما مکیه ما
1: بلی
2: جبرت وقت مشترگو جارا داوی مکیه نشارکان مثلا نال لازم امنال شامی ام بخامش لیوانا مکیه نشارکان دا اللي حطوه في دهروجي طاوي ونو نوكا أموري ما مشيان فيعني اهتمام سنة أمو كشكي مثلا روج آواد مثلا لازم اهتمام بهتر المهارة مثلا أم تم هار تم سر كفتنا سر تخن أبو سي صالنا سر هاب أم يكامين دارت كابن لازم اهتمام بهتر تمام مهارة فأم قل كيفي اهتمامين نابين يعني مثلا كشكي وك كشكي كرد سر أصلا سوريا كامين دارت كابن كشكي كرد دار بس غرب آسيا دبن الأردني سر أصلا مثلا دولتي عرب ليزن لازم اهتمامك بهترها به إيه أم فيش تي قال كي نابين
1: على فريال هو كده كتشن لستكفان براسيز تخازم وبيج وحردوان برسفي بجرم هجر بريار دست وده به هجر هون سيتشتان وبي سيتش سيجاف بينكرينج وبيتر بيش خسند في دبولي وبي الجمال الفيدر الهريم عمل روج آوا بتایبت آجنام بهتر لپیش بکوه او هر سی تشتین گو هون دست بی بکن هون بگوهرن وی چی بی؟
3: والله اول شی دوی ملعبه که به خاص بی خاص نسائی بیش بر حجوزات دوقات نا دیگل کی دیگل کی نخوشن و يعني اعدادات بدني بشكل كامل هبا فيا قال دكن بدون ماديات يدينا عليك ما قلت اصرار هبا يعني ماديات دورة خد لزو اساسي بس خطوة نقو ملعبك هبا خاص بكشفة تدريبات النظم هبا ووقت دنجي يعني دائما تغيير هبا تجديد هبا وثقافة هبا يعني حياء عنها مقود مع أنه إقبال برتر بوي بس أمكارم بيجن جي 0% بوي 30-40% يعني هين جمت هاي 60% في رياضي قبولناك أصلا
1: بلي فريال زخوازم تبيج چاوة مرو دكاري ويلي سكهاني بهتر ببيش بخينة دنافكا چاند بتايبت
2: مقود من قور تجربة من أز دبجر إرادة سر هرتشتية دما إرادة تهابي شغف تهابي تبليزي تتقاري هر تشتي وزن هر تشت بيشياتا شخص مشكلة بازن بي لبيشياتا بجوج كدبي مثلا أجي كوباني تيم حيشت نه ساعتان تيم قامشلو جبو بس فرواردة ببن جبو بس بليزي دوري أهلي خط كابن مثلا فاندنا من زحمت دبي لإرادة من تم خورتا أنو أز بليزي أز نساكنم فجبولو ادبجم ارادهش هر تشتي خورتر اراده تهبت بليزي شغف تهبت هموه تهبت تتكاري تم بكملون وكابونا مجي قلت قول لازم مثلا ملعب تشت خاص بك كان هذا مثلا جانا تداري تدبجي مثلا ايرو تدريبه ما هي دبينا والله ما حجز كريم يعني حجزي خد فضلين سر مثلا فروردي ما فان بهي فينا مثلا علي كشكا مثلا اهتمام زيادة ترهبه
8: على دماغو از درفا حيشتادة بوم از كارم بيجم او كتا جيهاتي بوم درفيدة جاولو وكا مسابقاكي چه بو ام كتا قند اي دبستاني ام بلي مقانين عاموتي مب كتا عاموتي رليستن جا دوي تماني هانيكي دهز وقت ديسا كزي بيجم از جيهاتي بوم قبول نكرن قوزل شونا ما بمينم مجي بخورا آنين وي, وي, وي مسابقا گو چه بو تي براسلي متشتاك جيفي منت کر جبرگو از بخوا از جوگي ده ترسم جا لوي داريم هوالي خو خسراندن بسي قولان وما بالي خو ديسا كي دا قند جاز دخوازم تجمره بيج شيرتا تجي كتشن قو بچوكن ليش فتبولي حز ديكن چيه شيرتا تجي بي
3: شيرتا تجي بي فتبولي حز ديكن انو بتابعين انو استمرار بكن و ايج بي لسكي حز ديك يعني او تاني اشتغال يام فيهم بكن حتى ديسك بمرر دميني يعني أفا مش كان قد ليزن وأنا مبونة مدرب ومبونة يعني حكم تكاري بيجي حبكي مدوري ليسكيت ونا أما تم مرت خوازم مرة بليزي يعني جايج بليسكي حزبك استمرار لازم ودلي خورت بك وتنظيمة كده وقت أخوات شكا نقدوري رياضة نرو دوري خوندنا خونا رجبر أساسي أساسي ماشي مستقبلي مي يعني كتشك شهاداوي ويقل لك يجير في دبي وقو بنفس الوقت هواياوي جي قو بسر كتب وتيد باش بي أو جي ويجير بشهادة بالمستقبل
8: آلا تشي بيامي تشي رسالي جي بر برسين سبوريين هريمي دشين جوان را
3: قو هنكي بيتر اهتمام بدن فيليس كي خصوصي جناحية سيدات هاد مثلا كشكاد يعني اهتمامك شامل لازم تنكار بحصر النابين اهتمامك مادي مثلا
8: فريال هون وكا تيما هلال بيستو بينجي مهي هوني بشداري او شامبيونة غربي آسيا ببن جا اف بشداري بونا گو چه ببت بيستو بينجي مهي ده چقا سيجوره گرينگ
2: براسي اب اول مشاركة جمره اب بوسي سالنا جمره دارت كوي مشاركة لأما ظروف ناهيلن ام درباس ببن مثلا هار مشاركينن فاب اول مشاركة پشتي او قاس معانا اب تشتغل كي بمرا مهمة يعني وك زانن ام حرب بطوله كي شارك دكن ام خوازن مثلا بس ما قهوتي دا شي يمكن خوازن صار كفتنا كي بدا شي يمكن بور انه تيمي بيش ما قلت كي خورتن لاما امجي نا خوازن بس هر مثلا مشاركه يمكن ام خوازن ام نتيجه كي بينن كوتشي دس ما دركوي اري ما انه ما درنجي دس بيكر ل يعني تم اراده ما خورته وامل ما هي ام تشكي بك
8: بله فريال آماده کارین و وقت تیم جو و بشتار بونی چنه
2: براسی نه زیاده تیم جبر کو مدرنگ دست پیکر وقت مشتر کو ظروفی ما مکی نه شارکانده مدرنگ دست پیکر حاول دیکن مثلا لبی داری ام سبید دمارنن و شف دمارنن وقامش تیجی بری اموارن سبی و شف یعنی ام پرد تعب برپرور دی خدا جبرك أم خازن أم تشكي بك راس يعني تيما ما هلال سر أستا سوري قال كي معروفة قال كي هر كس ناس كي سر كفتيا بأخلاقي خوب هر تشت مثلا دربي سوري جي تشتكي ورقا بيش خلقي
8: گهداری ما اف بو مجاره مه حجاب و پلاستیکوم لسرب اخوین سپاسیا هر دو میوانی خو کچ چالاک دکم آلا احمد و فریالا احمد سپاسیا و دکم کو حیانه ها هو بمرمان سپاسیا هر دو افکاری خو هیوا و احمد یل کنترول دکم و دیلارا منصور گو بمربو حیا حفتیا به دعین دمه د دیسا کبین الهیویا ما هرشاد و بختوار بم بخاطری و

دودما جالك سلافي شورشواني لته بحسرات عدلاتي مشاويته بيستراني بهلبستي عنقود بيجم لسر أبينا ما لسر أرمان جامع

جارك كدن سلافش بوا جالك سباس هيفا السيرفيس ران از الستراني گهداريت كم از دكن يام هيفا ايش خو گهداري ما ايرو بو كم ناني سر زمان د سپيكا هفتيه يا شمي هجده ما هي به هي ما كوروج كي خوش در باز بكونو تواهي هفتيه به خوشي و سر كفتن در باز ببم به گمان ام بحثا پليگر ما هي بكن روش بروش پليگر ما هي بلند به هيفا خلق نزانن و ايوارا چلورا كوين سباها راد من جرحي خو عزيزن ايش اگر كي كوروج خولو او چلاكي الجم مروف و چلاكي خو گشي جسباها زود درخه ببنير و چلاكي ما گش خلاص لازم نيرو رازن حبك خو طاقته خو داگرن پشترا دي ساجا برابن وكود بيجن مقاومة في گرما هاني بكين پلا گرما هي ايرو 38 ايواري جي ودا كبه 27 بليان قدار ما مده هيا ما ساعته كده لقلوبن ويقل لك مجارين مهبن امي بحثا چونا خلقه وقبال خلقه دهاويني دال سر مزارع بكين كو قلك خلق بري خود دن مزارع كوجي هري هينك و آف لهي و شنكي لهي دهاويني ده تابي كو روجة كي تنهي اما دوي روجة هاني ده شخورت كنو كي بهن ودانا كي لكي لكا ويجي مي بحثا او ادوات منزلي يكرينا خلقه وقبال خلقه لسر كرينا وان ادواتا طيبتي جي او خشبيات و تشتي كو بي قعدا مزرعا و رونشتنان خوش دبا هر وهاوي لقاك مي مسجل جيهبه فبينك مي تومار كري لقل ريببرا كارو بارن پیمانگاها بلند یا هنره یا کوزیده تر امی بحثا سال خوندنی بکن یا پیمانگاها بلند یا هنره لسر هیاما سال که چه بو چه بشی خوندنی لهندره پیمانگاه دهنه اوی اوی گشتی مجاری مبن.

0: بلی گهداری ما وکی کو بریا سرانی جمعانی سر زمان حطانی کی جارا دیق بالا خلکی چون آخل کل سر مزارع هیم نها لگل من بریز ادریس حسن خودی مزرعا که دریا تلفونی ره بریز ادریس دما تا باش با که خوش بون کو تبو میوانی من
1: بلی کو خیر سر چاوی
0: گلک سپاس بود دست پیکی ده که ایسال اقبال خلکی چاوی سر مزارعا هاوینا مجی ایسال گلکی گرمه
1: بریز ایسال گل کی پر علم زارا گل کی درینه و گرمش خود سپیکر نه نه گل کی پر یعنی ترک مزارا جی پر اقبال عالمی گل کی سروایی
0: بنیرینا تا چما سال بسال ولو خلق اقبالا وا سر مزارا عزیز ترچه دبن تدنا رهنک هگر ملکه کی خوچه بکی ویک سر بکی مزارا چما وقیسی اقبالا خلکل سر مزارا و چونا مزارا چه بویا
1: ما مستا هلبد يعني إجبر باجار إني عشقتي دهي قربالغ قلقتي دهي دخان هاوي أما مزارع مثلا إنك أي بايكي باقجة وشغيني بنا مثلا نجيبو آوي مسابح ما مسابح قلقي رغبة الواهية
0: كي بران يا خوب باري خود دنوان مزرعة مالباتن جوانن
1: ما مستا أبنا قش بخودي قيز درن مالبات درن خور درن قش بشكل عام كامل قش دره
0: بلي دناوة مزرعة وده شو خدمات متوفر هنا
1: خدمات مثلا مسبحة جي خوار ما خوارني برادي او ما ابا خوارني او فلتر اشين كاي جي رونش ما رونش ناقل لك ايش بو مثلا سورة ما سورة جي مال باط يعني هن قل خدمات هن كهربا هي 24 ساعة
0: كهربا 24 ساعة لي هي
1: أري
0: وكيدن آفا مسبحي چاواي يعني حرج چه قيسي تيه باقش كرين روجانه يا چاواي
1: ما مسا مسبح شوار بشكل يومي تيه باقش كرين وفلتر كرين ومواده يعني جا تعقيماتي وين كلورين درماما درمان دنن اوانا جا سر قياس ادميننا مثلا كين بدمرو ليس داد كزي دبمرو بشكي كيم دكي بشكل يومي يا بيا
0: نظاما حدزيل جمو چاواي
1: الجمع إيصال جوهرتن متيت شكر نوك بارا إيصال جمع ده دوام هني ودوامك سيري هي إيه سيري جده صباح حطاي كيف شبه بعض ساعات و إيه دنجده صباح حطا بين جي عصر يك هي وششي عصر حطاي كيف شبه يك هي تمام ساعات ساعتك بور طوانات مجال هي إيش بو مثلا باقش كرما باقش كرنا مزرعي واناي
0: وحر نظامك تيه قهرتن حر وردياك تيه قهرتن دوه ورديا ده آف تيه قهرتن يو آف عيني خود مينا
1: آف ناي قهرتن آف مسبحة ناي قهرتن بس شلو يعني بشكل يومي نفلتر باقش دبه فتكار بيج حر روجي صهري جك لي كيم دبه أموي صهري جدي سالي زيدتك يعني حري بشكل يوم
0: بلي بريس إدريس أسحار چاوانا تبحث نظامي كر يعني لهمباري حر نظامك سعري واش لو يم
1: ساري وان انا اي حق ساعات الجمع ب 65 دولار اي ايصال وهي بازا ساعات ب 120 دولار اي
0: اري وروجا كامل
1: روجا كامل ايصال نظام الجمع تنا ما نما دا بشكي كي دبي دا يا شبي بيت بشكي كي غازن شكهربي بيت ب عادزي جيرا ما جيرا نارشيت بشكي لو ضجه شيت من حطاي كيف شفتني اشتي هو
0: يعني روجن طيبت هنا كو قال لك ضغط الثروه هنا يا جي عتقه هي الثروه
1: أري كمسمينا دي حروج عشقي وضغط قال لك رساج مرتين قال لك تخوازن مثلا حجز بكين
0: حجوزات شاوي حجوزات بچرنجي تشيد بن بري ويب تخيسي حجز دكين يعني شروطي حجزيت شنا
1: أنا الجمع هنا هنا كاجي ما حجتار حجز كرنا ما ها بينجاش حجتار حجز كرنا شروطنا يعني وقيد وشرطنا يعني بس شوار حجز كرنا بس بس قريقك تاني الجمع تشيد بأنه بري حجز بروكي وامير هنا لغوتك صفك بوارشيد ده اوي شغي تعدل متى والزبون متى بيكون زبوني ما قال لك اخو سن مش وارد فيجن حجز سنه محجوزنا بري وين ابد الساعه طيب سي ساعه هناك لغوتك الفرد بتشكي تعدل متى مزرعه جي ولا مين وكذا شي نمات لحق مثلا قهر
0: ما هون الهمبري او كسي كونا بخو قيدك تماكو حجزك رعبون تشتك هي ترعبون عددن
1: قدي افض الصال ما رعبون ورقش كسي نستان بس صلاة بي أم دوقعين أم بسطين إن شاء برفاتش ما أبشكالياتي ولو تشيد
0: أشخاص نولو يعني هن هجمارة ده حددين إن كسيكو هنو بي بيشوازية وابكن دروجيد هجر مالبات وبي هجر جي وكي جروب هفال ورن يعني هجمارة محدد هي كوج بو بيشوازي كرناوا
1: الجمع محدد يعني مثلا بيجي بازده كسدر باس مزرعي بي طبعا جاكيم زيادة مشكلتنا قبل مثلا بازده كساجي متحددين جبر شي جبر قل لك هالمالبات مثلا درين قل لك زاروك بوار هنا خراكرين تكب مزرعي دوي دار بيراكرين يتلن هن نهن دين شكنان دين تشمع تشتي ولول
0: بالي چه زحمتی یعنی دهیاما کاری بوده چه زحمتی باره در باز دبن ورزی هاوینی دو هاتنا خلکی لفان مزارعان
1: والله زحمتی ما تکار بیش دن یعنی جوامی را گش وقبی ملتزم و دین با اخلاق کفا مگل که زبونی مرتی
0: بله
1: او یعنی جباری و جانا جی اشکالی بسیط در که بین تشتنگ لبچو چکن او یعنی او بلینه هی جای
0: دخوازم بی بپرسم خلق بری خود دن مزرعی لجمتا جبو دعوتا جبو خطبه
1: تدي أنا مدبينة كلك مزارعة وا. أعرف بس ما أخو نكريج بو حفلات والله. أصفاد مولو تم مولو نه بمينه مولو باقش بمين زبوني مولو كيف هواجير دي. هم ناو خازن كلك عشقيت شيكن و. ما حازكر أوليد وما حسابي حفلات أنا كري يعني.
0: بلي. هون شاوا يعني حفاظ السرب باقش بون و وراحتا كسي زبون أبي كوتين جمو مزرعي هون شاوا بارس ناوي كيتكن.
1: ما موسش قول جمة تدي تحارس هي ما لعب الحال تنشط مزرعي باقش كرين سيري فوامرن بس مزرعي ذلك كيف تشتيل دوانا بمين مثلا هناك جيهاني نال حاكم باقش كرين هناك جيهاني بدوانات باقش يتكو حاضر دكيش بو مالباطا دين بدوانات كبه أرت يعني باقش يشوش ما شوش نافراغا يدان هوا مزرعي فلتر آ مسبحي أرت يشم حسابي
0: دان هوا مزرعي جيج كسي كوهاتية يسردان كريجيتي خوستن كو باقش كبالي
1: كوهره دي خوستنش كسي بين مزرعي انو دقتادر باس دبن مزرعة باقش وكسيرة او جيتي خوستن ولو جي بدب ما إيجا جار ناجي مثلا او تحاولين انتشي سرقوتكين إيجا ناجي مثلا نال حق وقت واطن دبي اتشن دمدمين مثلا هاي الدوانار ام حارس هي باقش دكو حاضر دك
0: تو شروطا هم بزبون ارداتينن ده دربار جهه جهاك لي يعني جي تشتاكي كو هاجي هبن
1: قد ام ارم جوارد بيجن جاناجي بس جوامير اوج برخف يعني بيرد بن يعني زانن كسن ولو فهمان انت بيجن بي ام هاتن مالا وقا يعني
0: بلي
1: انا ايصال الحمد لله تشكالي تكي مانيش كسي جيني دي تني ايصال ونا بارجي بس اب مثلا ولو بشكي كي حجوزات اقل لغو تكن اب شكي سري شان ليش مارت شيتكن
0: اري
1: امن الباب كابن يعني بيكون قال لك مثلا وقت تفوازن هرنا مدي والله تنا محجوزه وتصدق بدري يبدا ساعات اقل لغو تكن اب شكي تعدا يا وي هي وهو
0: ويتش غير وقت بور بولو بور درباست بهون شاوا تعامل يدكن
1: ايه تعامل امداد خنزر حاله كي مثلا جوامير هنا قبل حقن دبي خوامي هرن
0: أريد.
1: وهنا كنا نشوف ما أدلا حقن يعني ما غرادي خنا كريم حاضري وخنا كرني إيبال أدمينه.
0: هجرة مقارنة بكنت نبرة صالة شو إيصال ده؟ كي جان صال زيادة إقبال هي؟
1: هذا ما مستس كامش تربيجم وكيف دون؟ تبقي إيصال مزارع برترم بقلة كيجي يعني تكاربيجة صيدع في مزارع عايش شيء بونه تبولوجي إقبال إيصال وبار بس ببلك فرق لنا بقيت الخردة
0: دواري أسعاره ده جي بورد وفره هكرا مقارنة بكنا برا إيصال وبارد
1: أسعار أري بس شنو باعتبار إيما جمعك بزبوني مجواميرا مقلك جوارا زينة تخراكرين مزرعي بتنا تأبتش ما تشيولو تنا بن خلاص
0: بلي
1: إشكالي تنا أما قوى جانا جيت نرى عطلك بسيط حقي سبوك الصاق حقي ويعطلي درنا آخر بس إيصال الحمد لله تشتكت لنا يعني وضع ما باش وزبوني مجوامير انجيش محترم من هكابن ام قلك بخور مبوان يعني
0: بلي قلك سباز جبو تا ساعتا تخوش بها قد داوية دا بخوزة تشتاكي زيدة بك كرم بك
1: صاب ربي سلاف جواري وش آرتاري وش حمو كساري صابي
0: قلك سباز ساعتا تجي خوش بها بريز ادريس حسن خودية مزرعكي لقل موو ساعتا تخوش بها

قدري ما أمدوري مشارة مسرحة ودركتني ورونشتني النار جباركو جارب جارم بهدو فاقريدا هنا إشاء لهمباري ويش بوكو خلق حاضرتي خودي كن وكو دبجين سورة ديماني هاري خوشك وصورتي هاري خوشك جوي چونا خوي مزرعي درخينا أهم مشي هيفا طيبتي جدا ما كوجن درن أهم مشي چونا واي مزرعي وكو قعدوان خوشك بي وحمي جمرتا بن تبكو أو هقر أزبحث بكم عدوات بلاستيك وقلكي يعني أو حري متوفر ويكو تعبا واشي تنية أما دخوازن لو ديماني كي خوشك وقعدا خولو قلكي مميز بكن وزينة تاوي قلكي جي أقبال خلقي قلكي لسر واق زيزة وخشبياتا تشيبوية طيبتيش دهاويني بشكل عام ده وخاصة او كسي كودوشنا مزرعه جبو يجبوكم هفدو تمام بكين امي باري خوبدن بشتي ويستراني لقل جنكي خود يا دكانا كو ادواتي منزلي دفروشة لجمخو امي باري خوبدن ميخانم بريوان علي او يزيد الترجمر بحثة قبالة خلقي لسر كرينا وان غرادة بكين.

0: لي سلطاني شخوا بري قهداري ماوكي كوماني سر زمان امي زيدتر جخانم بريفان علي نازب كن خود ياد كاني كو ادواتي منزلي جم خود مالا خود دفروش كاني حتى كي جان رادي قبال سر هاي طيبتي جي فراغي هابيني زيدتري كوتينا بكار آنين خشبيات قلكي قبال سر هنو جوان موديلات دارجن كوف چند سال بوري قلكي قبال خلكل سر هنو نافا بازار دتين كرين إجا ميوي زيدتر جخانم بريفان نازب كن دما تباش با
1: دما باسر شعبا
0: دما تجي باش
1: بي سلام
0: خانم بيريفان هجرت زيادة تجمر بيجو كا قبالة خلقية لسر كرين عدوات منزلي دهاويني ده چاوايا
1: براستي دسبيكا مزرعاية هاويني على بجر مسبحة مزرعة اكتر شي خشبيات عدبين مثلا سينيكا عدبين افي قزيس اي موديلات سلكي افي اي رحلة جرد بيجن باتشكي رحلة افتشتيرو مميز يعني
0: عارف.
1: أكتر شي فان فراغ عدبين بس خشبيات درجة أولى ودرجات دواء أف باتشك وانن واسي سياجي أف قزيزن يعني يلك خشبيات مطلوبن يعني
0: خشبيات شنة
1: قشيات
0: أبانات شنة يعني سينيكن شنن
1: سينيكن مثلا زبدية بتوتكن أف اللي أكتر شي تشتغل مقسم دلوك مضيافين مقسم غطا هنا بغطا هنا ولو يعني تريند وقت بيجن خشبيات بو إيصال تصار بي تريند قلت يعني إنه عالم تكرن
0: تبحث عن قش كتصوير يعني
1: قش سلكي خشبي رحلي هنا ولو بغطا هنا وبيغطا أوجي ولو شخور أف كولا وان تخيني بطاطا تخيني ولو وقت موديلي يعني سلكي وان هنا مربعا
0: بقشتي قطعي أبيكو حري زيدا أقبالا خلكي لسر هاي ويكو حري زيدا واذكر شنن
1: أكتر شوك مشتركة زبدية تختن فينيك تخت المضيفة تختين ومسبحجي مثلا أدواتي مسبحيش قل كدرن مسابح قل كدرن ديرون بفترة هافينة وأدواتي هندري مسبحي وكنو داري مسبحي طبية مسبحي أف جنكي مسبحي ملابس
0: بالون أهم شيء منظانة بسبحن
1: أكتر شيء بالون وطبية وان أري والله بالون قل كي يعني درة ونضاري مسبحي أكتر شيء زاروك دبن وبدي بالون جي اشكالي وان هن ايه شكلي حيوانات يزاروك هن وهن ايه عادي يقروا فريق مزنا او شي قياسات او شي قلكي قلكي درن يعني ترند يعني انا قلكي
0: عريب
1: شبر انه تقريبا حرقين و ايام نعطل بيجي انه عالم مزارعة قلكي يعني كريت كن
0: موديلات مع اي بولو موديل معين هنا د خشبيات د قش د تبحث سلكاكر موديل معين هنا ايصال ولو نهدا كتنا جمته
1: براسي ما قش كشتك شبنها بدو يعني انه مثلا حجمه وان شكله وان جروفر بونا وان تغير مربع تغير يعني مربع وان مثلا بس يانا قش قش قشني يعني شبنها بدو كشتك اول شكله وان تن غارتن دي يعني
0: اسعار شاوان ايصال اسعار
1: والله ايصال اسعار فراغ قلتي ارزان نمك صال عندنا
0: والله
1: ارزان بون قلتي يعني نزال مقلك يقولوا اشتغل كي بربونا بس باش اسعاري من باش نقولي مستوى وان باش يعني يقدر مزارع وان شخر بكرن كريا مسبحي مثلاً 100 دولار وانا مثلاً 50 دولار ويتورا تيرا هافيني كشيب كرن
0: وبيكون او هدف جبو مزرعه بس بوار صاليق شي دمينا
1: وقت بيجن نوفر اخر انا بصالك وتصال وصي صالة جدمينا باعتبار انو تيش تشتن مثلاً قش قشبيات جتباقش يعني دمينا شنك قلك دمينا يعني 50 وشو صحيح ده صالة جي انو جدتا وان هي خرانابن
0: بلي اسعاري خشبياتا تشلونه تقيسينا
1: براسي هاي مثلاً إيه مربع خشبيات مربع بغطا هنج سيو بينج حزارة درك في حياة تقريبا نوتو بينج أكتر شيء يعني حريبوها نوتو بينج حزارة
0: أف قطعاني يا طقمة يعني. قطعي يا طقمة
1: طقم أنا قطع لي مثلا هاني مربعات مشكلة أنا دنج وأنا صورتها بس بشكرة ويبتر مجا في مكرايا دنج ولا مرون كارلكي شروع ببكي ولا مثلا قش إن هاني بدأ استكن عفوا خشبيات سينيك تيد هنا وقت وانا مثلا بشيس حزارينة بينجو بينج
0: تقول ايه بغطا وبيغطا بغطا شلوية اسعاري ايه بغطا شلوية
1: ولا وك ايه بغطا اوجي نبغانا يعني تشلو الدنة وعهاني نوعك هي ولا بشكي سبكة ونوعك هي ولا خشبية قران اللي جرد بيجن ابي ايه بامبو
0: عري
1: وهي نجي خشبيات ولا سبكة انه مثلا جبه طلعاتك يعني انه يومي بستعملينه قلكي باشن او انا قلكي ارزان مثلا مربع هي شار طاسك ديد انا وكابنهم دوري قاعدة كده وغطى ويجي هي او بسيو بينج حزارة مثلا جمع المحلي وهي السوداسي جرد بيجن شش تعبي بيهنا او جيب غطايا غطا كريليك شفافه ولو ديسكات بيديه او انا جيب بينجي بينجان دم معروضات اللي تشيت في المحله حلا ما معروف يعني قلكي باشا يعني اوجي ارزان قلكي قبل استوان ويك شخر بكر باشا
0: اسعاري
1: سل... جراني بامبو جي
0: كرم بك
1: اي بامبو جران افي اي مربع تشار حبتيد قلكي اوجي نوعي جران 6 بينج حزاره مثلا تختكك ومربعه وتشارز بدي تختيد نوعي حري باشا سوبر وورد بيش 6 بينج حزاره جميل
0: اسعاري ابي قش تشاوان
1: اسعاري ارزان براسي سلكك مدور مثلا بسي بينج حزاره مربع ولو يعني سلكي يبدا ستكي ايجو غطى انه حرضوا علي غطاي او انا صدوا بستو بيج مثلا حجمي منزلها هون لي اسعار
0: وتبحث جلي اي مسبحي يجي كرن اسعاري وان شاوانه
1: اي مسبحي براسيا وشي ارزانن مثلا نجي حفته بينجا وهرجور لي حفته بينج حزاري سوري ارحى دورا صدوا بستو بينج اكثر شي ولو يعني
0: بدله
1: مسابح جهنيا شورت وكنزه
0: شورت وكنزه
1: خاص بمسبحة
0: مسبح جي قياسات
1: أنا مسبح الجمهن إيه جداري مثلا ننفخن جداريتين ولو يعني دين فورا دركبه داتين دا دقره آب تشوچك مثلا صدو 14 سنتيم كتير أسي شخص هزارو كيب تشوچك دكه ما عرض سروان جي كريب صدو 20 هزارة وقياس آجي مستر صدو 50 سنتيم مزن أويا نورش تشحب زارو كات كبير أويا بصدو 45 هزارة وآخر مزن بصدو حفته وبينج أوجي معارض سر شكري تقريبا تي متروك وحشي وسي سنتيم يعني والله معروض سر بعدك شو تقريبا
0: تعرضات سر يعني تشتي هافيني شكر نو أدواتي هافيني
1: قل لك والله أدواتي حتى أنه
0: كرم بك بيش
1: مسبح قل لك يدرن يعني حاجة تبي بس مسبح قل لك المحل يدرن
0: هافيني
1: وزارك مثلا المقهافينه انه عالم قال لك مثلا هنا كان قدرته متنهر المسابحه الزرقي خرج كرن المالي قلت ارزان جوار ناكلف يعني
0: عارف
1: نكار حرم مثلا مسبحه مستوى وان دخلي وان فقيرا كارني يعني ايش خور مسابحه كرن المالي زرقي خويا كان المسبح يزاروك
0: وكيد انحري زياده تشتكوا انا الجمته تيما شاندن وحركه خلكي وقباله خلكي السر هيك ذكرن شي اللي كانت
1: اكثر شيء مثلا قدحي افينه قدحي شرابين لي
0: عارف
1: أكتر شو أنا قدح الجمع هنا عرض بسيو بينج حزارة قدح يا أبي إيش شراب نقلك خوشك إنه عيوان وقران نجي وأمتكن عرض بسيو بينج مثلا سينيك جهن أو جي عروضا سينيك شفاف وان لزيناك بسيو بينج حزارة مثلا إيش شفاف قياس أبتشوك وعيد مشلو بينج وبينجي وبينج
0: هدفة دي شي أوقاس عروضات يعني أوقاس عروضات دكانة دي شي هدف شي جي حاج فتراكي حاج دمكي تفع عروضات عشي ديكا
1: براسي وقت بيجن ما مثلا انه ملتي مش دخلي ما قلتي هندك الفقيره يعني نحر كاسكار غرادة بكره نحر كاسكار يوميا فان فراغه بكره اجا براسي يعني وقت بيجن لي فراغه تقريبا براس مال قال لك جوان ام ددن لي وهناك جيج يعني تقول تشتكي بسيطه من عبيد فراغه ويعني مع مثلا وقت بيجن معروف و يعني عالم ناس كنت
0: بلي
1: انه زبونه قال لك يعني الحمد لله اجي يعني عروضتك قلت لك جوار شفتكم هذه البرقة يعني إنه بضاعت باش بفروتن وبرز بوجي فيدا بكون أمي جوك بيجي مفيدا بكون بس برقة فيداك بسيطة
0: هراست ساعتها تخش به قال لك تبخل كرة علي كارم خانم بيريبان علي
1: شاء الله يعني وقت ما بين يعني بالحاج ما بين بتخسير ناقل جاجرنا الشنجي هاني بيكون الدستي مرودي لي يعني وكان مثلا معبر حبكي بغابون غرات قمر قيلة كاتسر ما حاول عند سعري خوني إيه بري بدني إيه جملة حياة أنا بتكي وضع بزبطة
0: ما فاق
1: إن شاء الله هيني أجيبك لبيجين أمي أم هيجي زبون على تخسير ناكم راسي أياج ما بيجي يعني
0: بي قمرك يشتا دل كاري وكرقي
1: إيه براسي قم مثلا شلو إيه أنا وكر دسميك مثلا مقطعك بدولار كتكرينا إيه تف قمرك بوي بدولار ونيفية جملة وي إيه ولو البري مثلا تبازح بسيز ده حزارة دا ما بسيز ده مثلا تبازح دا ده حزار في داوي إيه أنا تبكر بحيج ده حزارة مثال
0: بلي
1: ولو بشكي يعني هاتي سر لي ألم تبكناك
0: تعديل كار
1: براسي زي تشكي بيجي باش الحمد لله أنا يعني بالضبط وقتها مثلا وقت بيجي مروء علي كار بدبي يعني سهل لي إنه تفكيره تكشك نفي دابة النفي دابة تمية تمية تمية علي كاري بك حسب ظرف زبوني خو ملتي خو قد بيجن يعني تزبطه وقت بيجن نقوله يعني البيع علي كاري هب شي تفهمي وضع مرو بك
0: بلي
1: لأنه يك بيتشك جوار لازم وبيجن نقم مرة في النهار
0: راست
1: يعني يقولوا جي جناب وإيه وقت قلت سؤالك شو مكرت أقول شو ما تعرضاتي تبرن إبراسي شلو أسر زبوني أخوي إنه مزنبوم وقت بيجن إنه نجم حبيت زبوني إم بايا ونج ألي كاريا وأم بمر نهار طالع محلي فراغ نكر يانا براسي وقت بيجن محل ما مزندو هاستخدم جي وحام حلام هبه إن شاء الله يعني وقت بيجن حياة إنه مقارب إنه مقلك زي مساعدة زبوني خد كم جي يعني أهوله يعني
0: ساعتها تخش به قال لك سبا ساعتها تخش به
1: كون مبدورة على كارن ساعتها براستي وقناتها قلتي يعني دويوك دنجي شعبي دنجي ملته يعني إنه قناتها حري إنه قيش ملت ليه تسمع براستي قناتها وي وهيش خد تعرف بيش بخو بيش تربخه
0: قال لك سبا ساعتها تجي خوش به
1: ده خوش يا ملت ونولو ده الكارية بانتك براستي ساعتها وخوش
0: قال لك سبا جبوتا ساعتها تجي خوش به امجي حطاكم كاربن امي دنجي خلكي بن وهي بيه خلكي جي بن
1: واز اجي يعني سبا يا كادري ارتاك شاتكم يك بيك
0: قال لك سبا خانم بريفان علي خد يا دكانك كودواتي منزلي دفروشة بمربو ساعتها تخوش به

ضربونا متخازينا مترابيني خلكوا عالمتنا خازيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

زي عبدال مع غالي زينك بابي تمو صاري جندي دن بيجي غدا سرملي باشا تيري دولتي بول مردب كي ميرو حاكم آجاوي شي خورتا وندلي قل قزو بوكي خلقه منورو جايرو وزي كورو مچاوي من عبينم أتلي مام برهيد وديواري خلقه بوما بيكن يخيزو بوكي زلانو حيندرانم.

يا عبدال معدالي زين كبابي تموس واري جندين تنقشو دا سرمالي باشا تيري دولتي بم بردب كيمي بحاكم هاشاوي شيخور دام دلي قل قسبو كي خلقين من نورو جايرو مسيكور مچاوي من عبينا ازي مام البريد دواري خلقين بم بيكن يا قسبو كي زيلانو

سي هوا تدنگيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنگي خوشينا دحلو رزايا هاوي سي سي عجبين عشا معمول

قاطع جاري معبلي بدري يا يا يا بجداري قاطع جاري معبلي بدري صارت بلا قول فيا من يسمكي شلك ولا كيلولوك ازي وورول عشير مال بابي خوب كما دنگ اندال تبدان تار دينا بابي خود عوري ليه

اطول مبرود جبا جاري محبلين وظالمة الجشتين يا خورة مني ليلي ازين وظالم تكري لالي والي جيش قال قالك الكبرى خورة ناكي مبرود جبا جاري محبلين.

اطول مبرودك يا مهجوري محزن الظالم ما تجيك يا خربني ليليك أزين ظالم تكري لالي والي جيش قال قالك القبر خرناك مبرودك يا مهجوري.

نخوكل البوستي كوافريان الكشين قوتي عزميني حفظانا هاي شوال مقاميني بشبه خوبر دانسر باجور ريج زيرو بوتانا كتن دوه قصر رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقامي دل برا ربن زينا زيدانا ده ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل كي سريم قربون بولو زين خدوني دل برو ربني كتي خواشوانا بر سيرون لنگوات بفر فريم وانو شمدانانا صرف قويت خوان بفكرن سرجي دل برو ربن زين آزيدانا زين کرن وقت ما مريانا را کرن تب تيختو جون وينو ممو شمدانا ويتن تابو تاشوه تريانا بدر خسن جبا جاري جزير فريان الكشين قوتي عزبين حفظانا آنين بجاري مغربي القصر رنگ البرجاب الاغل دهيرا گران لكي لكام امكرم

أري ابني ودقيق وخلاسكر حسن وشركو بشوكي براشير المامي على الميري قنت كير سرفش تابو زيرا وانسوار كير إذا ابني بسر حوزي قل أبغضا قسلي جو مسكن زينا زيدا دراس كير ميري قنت كير مامي على في سبيت دي البركباني زينا زيدا لسر حوزي قل أبغضا قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناس كير

Ve sıbı çabimin beynu elvanı tekezi başarı cüzire sevdalı serimi binda yerlimi biyemiz kuambere ay ay. إذا بنيرو كانوا يكرون أزبوزي روانا بريتنا حيواني تيا تجي قليك قد حبركي سطلي الله قسلي قنا ونا بذا باري تجي بشنا ورز وتبام تجد قطيك ابنا كيف ومهفتي لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلال يا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتنا باري قرشني قليتي أقالي جراكي نوبدنا

بس بزوتي أذيب حيلان عملي قد دير مموية عنهم بين قونا غشش ما بتشلو يكري أذوقت الذكر بس بلدي البركباني.

المدرنجة شيفو طاشي كارنجة بابي بيكي المدرنجة مدرنجة المدرنجة بابي بيكي المدرنجة وإيفا المدرنجة بابي بيكي المدرنجة المدرنجة

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجوس وقبل من ساكنين بربابي بيك المدرنجا كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجا وقبل من ساكنين بربابي بيك المدرنجا المدرنجا

ولو ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، ولو ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودنجي يا بابي بيك المدرنجة رنجي.

المدرنجة رح نضربو كل أزر بابي بيك المدرنجة بخشة سينجا سيبيا بابي بيك المدرنجة رح نضربو كل أزر بابي بيك

قولها ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، قول زيرت هجي يا بابي بيك المدرنجة، قولها ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، قول زيرت هجي.

دقوز ما عملت لي يا بابي بك المدرنجة، دقوز ما عملت لي يا بابي بك المدرنجة، نادي وكاتب بخسر بابي بك.

بيقولوا سنحدو شنب دينام نصال وقال خامي بني بريان بيغني تذكر راندم تاخد شون جيم بدن نمان نانا ولا تذكر ماسي كي ماسي يقول خليل الرحمن كربا بدين تذكر تم بري مدى استرا بدنا ديار فكري شقاش قالوا بقالي دورا ميرق احمد يهبون تذكر شاي راندم

بده سري زماني مقلم طاخ ميسي وبريت ندم تلو زمينا حافظ قرآن كي حافظ قرآن ولي جامعة يا بكري إفارة عيدا قرباني حقا لتسيس بي وزيج فرد وفين جواز برا بدي يا ربي يا سبحان جدانا ترج قاس قيال وبالا خدمتنا قانا بنا جوتي ممكي في كاري

فاني صانقا يا خباد رسولا ندبي حق خونه مران ومرخاصا لبابي طبيعي هرأي تراب رامو صانقا بسرجان وجسته مدبابا هرأي بدل حق خونه مران ومرخاصا رامو

عشت طول عمري أوف في جمالي الغالي علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت